0: رادي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني خواناسي راستقينة
1: رادي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني خواناسي

واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب واحد حليب

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

تنها خوايكي زوي وآسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد أخوينم رولتو أكم

كجيم أوي بلين إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: عليه افضل الصلاه والسلام.
1: اللهم صل على النبي.
2: فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما

تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لهم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون

محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعظهم ويمنيهم وما يعظهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء
قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم دفرمی خوای گورو پر وردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى أوكاتي خور لرج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بي جراويتي.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك.

وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديارت وكفر ميتي هركس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودا نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

ايه الجمال ده يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ ما شاء الله يا سيدنا، ما شاء الله. شلي يا عم يا سيد، شلي يا عم يا سيد.

0: الله الله الله ما شاء الله.
1: ما في عليه
0: يصل كل ذلك يصل الناس سبحان العظيم.
2: Thank you.

0: عيني يا عيني عيني عيني كده كده كده إن شاء الله سبحان الله
1: هذه أدفة

0: الله يفتح عليك.
1: الله يفتح عليك الشخصية.
0: اللهم اكرمك. اللهم اكرمك الشخصية. الله يوسع عليك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت،

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: تبعهم بإحسان ويقين. برزان خوشويستان لهر شويكن لهر جيغايكن صلاة ورحمتي إخواتان لسربي خوشحارين كدين وخزمتان لبرنامي بيرو باوري مسلمان. من دموية وكو جاركان ترش آماجم بيدا إيمان بشيوة كردييكي بشيوة عمليكي وكو كقرآني بيروز وينايدا كان نشاني ايوي بدين بوي ايمن نمونا قليشي يكجاد جوان من هي لقرآني بيروزا لسنتي بيغمبري برزو بريزا عليه الصلاة والسلام كالتوانين ليانوا لإيمان تيبقين با إيمان نبيت جدليشي كلامي نبيت كومالق نقاشات إيمان تيو إيمان تسينية إيمان لراسيا اوكي قرآن لأمي داوا دكات إيمان لباليا رصيد هيا ككردارة وبختوري هيا وباجدان هيا قرباني دان هيا اوكو چون برهم ونسايو سيبرشي هيا هم لدنيا هيا هم لقيامة مين بمخوش هر بزور بسريعي بمسر شاكاري تري جواني إيمان كا لمرودا زور غائبة هيش دكات إيمان لدى صلاة خوي دنويني لهيزا خوي دنويني فاي قورا انسان بسر هاتي اكسان قصيك لسورة الكهف وإما باز دكا كما جمع عندي خوينينا و يشي لم قصانا نموني دي صلاة داري چي إيمان داري كقرآن في دلي ذي القرنين أما نان علاقة معنى داخل وكسا چي بوا چون بوا خلطي چي بوا باتزمان اخسي كردوا أو أزور بو إيما قرين نيا وكو سيد دا فرميت قصة قرآن يكان براسي زمن وشوين وشخصياتا كان تيدا پران بو إبو كالتي همون زمان وكاتي چي بين ووينا چي جواني قرآن بمان باز دكات بزاين أم بياوا أم كساياتيا ك د صلاتي هبو لبال د صلاتك ايمان دار وبزن شيكر دو بيامي شبوا شو اند صلات بكار هنا هاي قبر د فرمير ويسالونك عن ذي القرنين اي بيغمر عليه الصلاه والسلام جولك كان مشتيك كان درباري ذي القرنين بسال اذا كان هبطا بسال كان بو تحديه بو بيدن كردنا بلان الخواه قولي اللي بشتوية راستي كان بورون دكاتوا وولايمي شي كمرشكين دا ديو بأوا تو بلي قل سأتلو عليكم منه ذكرى من لمودوا دنقو باسي أوان تان بو باس دكا بلان هموينا منه بشي لو قصية كا وكو بلي ويزقى قرينجا كان ويزقى يكم أوي إنا مكننا له في الأرض أم بيا وخواي قورا متماكيني كردبو لزوية دا صلاة داربو منازعي نبو منافسي نبو وآتيناه من كل شيء سبب وكاركاني بيشكوتنو قواصنوون آودان كرنوون رزقاري همو بيا دابو أويش فأتبع السبب أويش شوين أسبابا كان كود نشو إهماليانكا نشو بلي خواب لقالي هيش مناوي توكل بخواه اما توکلنیه پش بخوا بستنیه بلکو پش لخوا کردنه بوی فاتبع سببه همو هکارکانی بدستو گرتو شوینیان کود بب هکاری که خواهی تعالی پیدا بو و رایس پردمو جولیشی برو مغرب کد بوی حتی اذا بلغ مغرب الشمس روی حتا او شوینی که لبرد شاو روش آواده بی تو لسر دریابی رولا دريا آواده بي لپناي شاق بي لشاق آواده بي لپناي صحرا بي لصحرا روش آواده بي حتى او شويني كتواناي روشتيني همو دكري بوي برو برو او روشت وجدها تغرب في عين حمية ببرتشاوي اووا روش لآويك وقريش رشا آواده لم شوينيها ووجد عندها قومها قلي شبيني قومي شبيني قلنا يا ذا القرنين أما فرماني خواي تعالى أما الرين معي بردقار من أي ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا يا ساكا جبجك يا ساكا توسيا او كساني كشاني عذاب عذاب يعني او كساني كشاني شاكن شاكن لك الله اما يا ساي حق عدالته دبي تاوان كاران سزا بدرين دبي شاك كاران وصل بكر انه باداش بكر ايش فرمي قال اما من ظلم او كسك استمكار به فسوف نعذبه يمن الدنيا سزا يقوم عند دين ثم يرد الى ربي فيعذب عذابا نكرا لا باش فانك قرا وقيامته سزا يزو لو يرى خراب ترى كواتا فرانسيب مبادئ كي او بوكا استمكاران دز بگري و سزايان بدا بتقدر تاوانا كي شاكا كاران پشتيواني لبكا مكافأة عمكا. وأما من آمن وعمل صالحا وكا شاكا كاربو إيمان دار بي فله جزاء عن الحسنة أولا يخداي تعالى پلاشتي زور قوريه وإيمش وسنقول له من أمرنا يسر إيمش أحسان كاري بودكين إيمش كاري باشي بودكين من پشتيواني لدكين ثم أتبع عصبا كواتا الجولي مغربي تواكت بسر كوتوي حتى أمس الروي أو قومي حكمي لبين أكردن حقي لنا ودا بلاو كردنوا يا سايش تيازي بجي كردن ويدا شكي قوريشي بودانا بن أو تعالي مكيبو بيت كالاق الحقا بيو دشي ظلم بيت ثم أتبع سببا لفاشان بوهو كاراني كهيبو بكاري هنا رويش كشتي بوا حتشي هبوا حتى إذا بلغ مطلع الشمس حتى قيشت أشويني كروش اللي هلدي وعطى لبسان روش هلدي وجدها بين روش هلدي لسر قومك لم نجعل لهم من دونها سترة بيزك لروشي ساتلي تيانبو يعني وقتك وابوا كاتي نو خانوش تكان نبوا يعني قومك ودا دعا كوتوب مكيساج لهندك شوين كان الجيهان داي خلقه تنيا كبريشي هي تنيا كبركشينيا اما نجوابون ديابو لروي دنياي زور زور دعا كوتوبون زور بجيو ما بون حتى خانو جيغاو رقاشيان بو خوين دابين نكتو كذلك ابها من شيوا لو جوليك اللي دا وقد احطنا بما لديه خبرة اما قداري تواومان بسر أم كسات يده وكذلك يعني كذلك فعل ما فعل شيكر لمغرب أوشي لمشرق كرت واتا همان ياساي جيبجي كرت همان ياساي تطبيق كرت ثم أتبع السببا لباشان وكاركاني قواصنوي بكار هنا حتى إذا بلغ بين السدين حتى قيشت الشوينيك كدوت شيابون لناو تشياكان دا راروي كبوغيشتا أشوين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا بديوي ذا القرنين دا أو قوم دا الجيان والا زمانيان زور مشكلة بو حتى بحال تواني لقسكانيان تيبغانو أيش لا ذي القرنين تيبغا بلان قرنقا وانيا المهم يا عاقل بجينا كبد رجاءك دوزي أبو أويكا ليان تبقى أيش لو أن تبقى نجار هو إنسان بس ماني جست ليك تي رجعت مهامك أبو قالوا يا ذا القرنين وتيان أي بياي باش أي خواني للصلاة أي ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض قبيلهن بناوي يأجوج ومأجوج كبراستي ولات يعني ويران كتو همو صالي ايما تشي برهم مان هيا بسر مان دادن همو دخون ودبنو هزبو ايما ناهي الله ويران يعني كتو فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم صدا ايما باريك بوب كينوا بو إلا بيني ايما وان دا صدك ريقريك دروز بكين أما بيش نيار قال أمبيا وقورا وتي ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني كاكا أمن باري إيو مناور أو لصلاتك أخلاي تعالى بمني داولا بارك إيو قرن ترى من بو بارا نهاتو بوي فأعينوني بقوة إيو ببازون بدستي كارها وكارم مكن أجعل بينكم وبينهم ردبا نكسد الردم تاع بودروس دا كم ردم بهستري لتشي لسد شيب كان ايوا اتوني زوم ورا الحديد باسا اسني غورا غورا بينن بان هنا حتى اذا صابين صدفين حتى ببرزي ام شيايا كلبيبو اسني ان كوكر دوا قال الفخوم حتى اذا جعله نارا وسائل بلست بكبان واعطيناه من كل شيء السبب حتى تواني بكاتي يك بارتش اغرو وكو كورا اغا تماشا كورا دكي او اصوشتانا همو بونا بارتش اغر قال اتوني افرغ عليه قطرة وتدي اوجا نحاس مسم بوبين وما دانيكا اغلا تيكال دكري حتى بمشي وصختيو بهزيا رضمك يدرسك وهذا فرن فما استطاعوا أن يظهروه أو أن دلوز بنان توين سركون وما استطاعوا له نقبة أو أن دش بهز بنان توين يكون يمكن وعتاب بتواوتي الرجلي لم قبيلية كرت كذاري شكبين أم طالان كاريا بنو أمي التي أبلاو كانوا قال هذا رحمة من ربي فرموي براسي أوا رحمتك الآن بردقار مو وي بيهل نكشا نكد بياوتي خوي فإذا جاء وعد ربي أقبليني بردقار بي جعله دك أم صدى بارسة بارسة دك وكان وعد ربي حق بليني بردقار يشم حق ليه دائما تشيور بقلين لم تشيروك جوانا أوي كيما وريد أقرين لم تشيروك أوي كبراسي مسلمان دبي متمكن بيت وتا أمبيا وصالحا أم دا صلاة دارا خواهي قرر لمقام مدحا دفرمي إنا مكننا له في الأرض تمكين ودا صلاة تيش خراب نية تاوان نية مسلمان بي شرم بباسي بكا بي عيب بباسي بكا أما خاليك خالي ديوان بدستو قرتني هو كاركاني بيش كوتن وسر كوتن تو بتوه سر بكوي ببي اوي كا ياسا قردون يكان ياسا شرع يكان رتصاو بكي اما تنيا لخيال دا تنا لأرزي واقعان نايبيني بوه بيويز دكا وسائل كاني بيش كوتن بدستو بقري بو اوي كا تو سر كوتوبي ام بياوا رحمت بو تنیا بون نوستا کلشوین و جگاکی خوی عدالت بلاو کاتو بلکون روی بو روش آوا بو روش حالات بو شیمال چکا جولی آخری بو شیمال بو باکر بون لهر سی چیانا ام عدالتون ام یاسا جوانی برپا کرد کس تمکار دبی تنبی بکره دبی چاککار رزی لیب جیره و پاداش بکره لکاتی کدگا بمشوینا لجولي باكورا ام قوم الدين پناي بوده بند چكه بو دياره بستوية انه پياوه چي باش هيا كساياتي چي بهز هيا كبرنامكي وايا ياساكي اوايا ستمكاران تنبه دكاو پاداشي چاككاران دكا جالوه باشتر چيا اوانا جيريان خواده بدست يأجوج و مأجوج وكدو قبيلة بون تالانشي بون دنيا خور بون برهمو رنجي دستي خلشيان بطالان بردوها بوه پنام بوهنا كواتا لإنساني چاككار چاوري كراوا كتو داواي ليبكي يارمتي دال لكاتي مظلوميت اوان پیش نياركان اوه پاري بوكو كنو بلان نا پیاوی گورا تالان چي نية پیاوی گورا مهامكي پیشتكي لوه گورا تر دبيني کردی حال بینه و کو کرکاره خوب بینه تو پاره گور بگریو پیر را بیاریو او چه چاکه دیگر خلق کرده که و کو سرکل دکانی امر رو که همو هدف و آمان جو مهمیم بوده پاره میمو خوانو بنا مالکان دو علمان بنا ایده خلق چی بسرده گرینگ نیه ولاتو سروریو داهاتو گنجو آفرتو منالو شورشو میجو خباتو داهاتو همون با قربانی پارو با قربانی کمپانیا دکری اما مهمی انسانی گورنیه اما امانجي انساني گورانيه اما امانجي انسانا بشوكا كان بمعناي كلمه او وستي من كارم لايو دبي في وستن بهزي بازوي ايوه كواتا گرينگا تو هزي بازوي خلق گنج پیاو افرد بكار بيني بو اوي هاو كارد بي بو اوادان كرنوي ولات او نيد تواني مبي بازوي اوان مبي يارمتي اوان لمها مكاب بلا سر كوتوبه كرگري لم چتگريو تالان شبگري بو انساني گورا درفت وردگري بو اوي خلق بكار بيني لچاکا کاریا بوی او استفاده لوانک ام پیاوه گورترین عقلی بکار هینا گورترین تکنولوژی بکار هینا گورترین هیزی تکنولوژی بکار هینا که آسن و مصبه کوا لیک بدا بوی آگریشی گورا لپال یکا بیتوینه توا بشیوی چی اونده هندسی به هیزی بکا و لوسی بکا نبکری پیا اثر کوی نبكري كوني بكري كواتا أمبياو الصالحون أمبياو دا صلاة دار لقيمي هيزا بوا شون لقيمي جواني وإخلاقا بوا شون لقيمي قوراتيا بوا شون للودكي عدالتا بوا آوات للودكي هيزا بوا كما براسي زور زور گرينجا فعلا لمها مكشي سركوتوبون لبيا مكي سركوتوبو تواني أو برنامج كدايناوا تواني او مهامي كهيتي لجياني خويدا زيبجيك كبراسي لدنيا امر رياسر كردكان قوركان حقوا صوريكه بخوين نوم تماشان مهامي قوري قورو سر كردكان بكن كقوركان دبي اوابن اما دو جور ملكاتي من هي خواه قردو جا مليشي باس كردوا مليشي كمفسيدة مليشي كلبنا يو خلقه خلقه كي مليك بو خلق خلق يكي ملك بو خوي داود ملك بو سليمان ملك بو اما ملك بو بلان نا لپناي خوان لپناي خلقا باشا قارون شهر ملك فرعون شهر ملك بو نمرود شهر ملك بو بلان نا لپناي خلقا لپناي خوي انا الدنيا اورو شروايا الدنيا ملكيتي امرو ولاتان اوروبي باشي تزور ملكيتا تماشا سويسرا بكا تماشا كندا بكا تماشا بريطانيا بكا تماشا نرويج بكا سويد بكا استراليا بكا اولاتي ملكينا بلا حتى اوبر جياني خلق اسود وخوشه جياني كده مسوغره اي ولاتان امش ولاتان ملكيو وما هنا بحساب فدرالي بحساب ديمقراطي وبحساب جمهوري بلا حتى اوبر ظلم وغدرو يعني قندلي وخراب كاري وتاوان كاري كبراسيما قرآن زورن ما يقوري عظيمي تدايا بو إدارة دانو بريو برني دنيا كأم قصيا يتكلم قصاني كبراسي جي خويتي اما فندو آمرشقاري ليور بقرين ودراسي لسر بكين وبيخويني نوا وتيبقين كإيمان اما مهمه كيت ايمان دبي اوداني بي ايمان دبي روشنايي بي ايمان دبي عدالت بي ايمان دبي بردسته بكري چون لخزانه چون لتاكه اواج لكم القايه اواج للصلاه اواج لحزارته اواج لبنياتنانا ايمان بو دنياي بو دواروجه بو تاكه بو كوم القايه وتواوي بشريته اگر ايمانك برهم ثمري نبي اول راسيه بس ناوي ايماننا براسي ايماني رزان خوشویستان تعلقه چی تر بخوای بلادست دست پیرین بای گوره یار و یاورتان
1: قادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام.

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا

زورداراني رامالي نما دوري بطالي قرجوانو قرمندالي لا إله إلا الله دنگیشی شوش چین بو رزگاریشی لشوین بو دنگ برزو کینو همو لا إله إلا الله ام دنگبو دستو برد قلائی کفری خاپور کرد آده براو خوشچی کرد لا إله إلا الله.

محمد فرموی همو گشت بطال و گشت درو الله الله تفلحو لا اله الا الله بقد مخلوقی الله آیاتی کلام الله صلوات بو رسول الله لا اله الا الله.

فعلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پايي برزمبو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست كزنا كويد يك بنده لبنده كاني خوانه بيد داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكاد شياوي شفاعتم دبيد. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: أوي لكاتك جي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو إسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويست استاش فرمون بانجي پيروزي نيوارو بگويري شار سليماني دورو بريد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الصلاة والسلام عليك، عليك يا سيدنا يا عظيم الخلق.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنويج ببوايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجب بوايته ودي فرمو فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سباز غزاري بو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا پروردگارا رگر نيلا آنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يقنية مگر گوار رايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواو صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كد فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدوي همون يجكو بخويني او هجر غريغني لا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هر كسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33

سر جنبون و سپاس و ستایش هر بو او توانای بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامتا رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أماما رضي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرض يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتنبری روشو ریگی خرابو نبر پیشو طبرانی و ابن سنی گیرایانتو وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردين وسين بومنالان للاين ما مصايانا وو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایری و ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناوگور پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو

والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

راديو محراب برنامج لخدمت جزئي عمدا لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مستحسن حسين بيشكش دكات

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتي لرافي آياتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدانا بورافي كي زانستيو بسنوي آياتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواهي قولة لحمولاي خوش ويستان ببشتواني خواهي قولة أتشينا وخزمتي آياتكاني قرآن بيروزو أتشينا خزمتي آياتي حوتي سوري الانفطار كخواهي قولة أفرمي الذي خلقك فسواك فعدلك باش أوي بالوردقار بمروفي فرمو ما غرك بربك الكريم أي مروف تشيشتك توي توشي غرور كردوه بغرعي كردوه لپروردگاري شي بخشنده خاون كرم دواجار خواي قورا بحسي ماناي ربوبيتو بخشيني ربوبيتي واتا پروردگارتي خوياكا أفرمي شكا فرموي ما غرك بربك بحسي پروردگاريتي دواجار بحسي ام پروردگارة كريمة اكا كا يكي لصيفتكاني وبخشكاني بريتي لشي الذي خلقك واتا ربك الكريم أو ذاتيا كتوي بديه ناوة وتمان خلق ماناي هنا نبون اشتيق نيلا نبون وتمان لا بداخوة كأو هلهيا كأو تريت خالق أو ذاتيا كلا نبون اشتكان اهنة تبون لراستيا أو وشي بدي وتمان بديع سماوات ماني بديع مانهي ابداع مانيكا أو يشتيق لنبون بيني تبون بلام خلق ماناي كتري هيا ماناي هنا نبون يشتيق لنبون نيا بلكو بريتيا لا بدي هنانو دروس كردن يشتيق لشتيكي تر لسر نمونيكي بيشو واتا توشتيك دهيا اتوشتيك اللي دروس بكي وكاتيك بشتيكي اللي دروس بكي بلان بچي شيوية دروسي اكي لسر چي شيوازيك كاتيك شيوازيكي بيشو ترد هيا لسر او شيوازة دروسي اكي او بيوتري خلق واتا خول هيا اتوي ام خوالب كي ببالنده كبيشتر بالنده وجودي هي وهي اللي شيوي بالنده ام قرد دروس اكي ودواجار كاوكو عيسى عليه السلام روحي كرب بلا بإذن خواي قورا او بيوترا خلق كفرموي اخلق لكم من الطين كهيئة الطير اخلقوا واتا قري لبردست هابو لشيوي بالنده كا كبيشتر بالنده هابو دروسي كردو بإذن خواي قورا او بوبو بالنده كواتا خلق بريتيا لدروس كردني اشتيق لاشتيكي تر لسر هيئتيكي بيشو دعا جار أفرمي الذي خلقك أو بروردقاري كتوي بديه ناوة فسواك هر لقل خلقك دا فسواك واتأن دا مكاني توي بجواني وبتناسق دروس كردوا سواك أي جعلك سوية واتأ توي بكاملي خلقته بديه ناوة أن دا مكاني بقنجايو بتنسيق دروس كردوا فسواكا واتا ماني ببيك كموكوريش أقياني واتا تسوي كردو بطاوتي ببيك كموكوري بديه ناوة دواجارة فرمية فعدلك أي أقامك على اعتدال واتا توي بديه ناوة لسر شوازكي هاوصنك بهاوصني دروسي كردوي لجوان ترين شوية في أحسن تقويم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك واتا في أحسن تقويم الزكان مزورجار أحسن تقويم واتا چي واتا أوانية كإنسان بجوان ترين شوية كزورجار برسيارة كريه كخواي قورة أقر خواي قورة إنساني لسر أحسن تقويم دروس كردوا أي بوشي كسي نابينية كسي قاشينية كسي دسينية كسي كم أنتاما في أحسن تقويم واتا إنسان بشيويك بديهاتوا كتواني هلصنقان دنو معملي هيا لقشتا كان تكافر ميه ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا كواتا باسي خلقدنيا باسي الشيوازكنيا دسو قاشها بيان نيبيا ومنا باسي أويك إنسان تواناي تقيم كردنيش تكاني بجوانترين شيا وهيا خو اقر كسيك اما بكارنيني ثم رددناه اسفل السافلين او كاتا ما بيتو برو اسفل السافلين كواتا التقويم ليرا بمعناي هلصنقان دنيا في احسن تقويم بجوانترين شيا واتواني ما مالالا قلش تكان ابكو هلصنقان دن بوها مشتكاني وجود وجيان وكون بكو بتواني جيانك جوان بوخي بدروس بكا كواتا الذي خلق فخلقك فسواك فعدلك معناكي آياتي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويمه طبعا هذا كان أم آياتا پێ مانە ئەفەرمێ ئەی ئەو کەسەیکە ژیان و خۆشیەکانی دنیا بی ئاگای کردووی بۆچی سەرنجی خۆت نادەی کە چەند بە جوانی و بە ڕێک و پێکی و بە هاوسەنگی بەدی هێنرایت و دروست کراوی واتە چی شتێ تووشی غروری کردووی بەرامبەر ئەو زاتەی کە لەسکی دایک تا بەدی هێناوی قۆناغ بە قۆناغ دواتر ئەم جەستە جوان و تەواو بێکەم و کوڕی پێبەخشیوی خەلەقەکە ئەسلی وجودە هێنانەبوونی ئینسانە لە شتێکی تر لەسەر شێوەیەکی پێشوو فەسەواکە سوورەکەی بە کاملی دروست کردووە فەعەدەلەک بە کەمال میزان جوانترین خاوەنی جوانترین هاوسەنگی و جوانترین تەوازونە لە ژیانە الذي خلقك فسواك فعدلك دعية فرمي في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة طبعا ليرات تقديم يكيا في أي صورة بو قرنجي بيدانو تعظيم واتا ك في أي صورة بلين أم تقديم ليريا بو تشيا بو قرنجي بيدانو واتا قرنجي بيدانك يعني واتا لحرشي ويك كقورو قرنجا في أي صورة واتا لحرشي وازيك لحروينيك كغورو غرينغا تو بدي هاتوي ما شاء واتبيت مشيئه اليريا اثباتي مشيئتي خوي غوريا مطلقي خوي غوريا اثباتي مشيئتي مطلقي برورد غارا ركبك كاف باء راء وات علو شيء شيئا وات كشتيك برزي كيتوا كشتيك برزي كيتوا وكو خوي غوريا افرمي تخرج منه حبا متراكما واتا يك لسر يك ها سير قولا قنم كا چن بجواني بتناسق يك لسر يك قولا كان بدي هاتو ريس كراوا اوا تركيبي بي اوتري واتا خواي قورا تركيبي همو جيناتو صفاتو ملامحو تركيبي قدرو جيان هر همو خواي قورا تركيبي كردو واتا همو ام تركيبانا اقريتو ما شاء الركبك ما كم مصدرية ما بس اوي كخواي قوره لهر شي ويك بيو دروسيك ما كان مصدريه واتا لهر شي ويك خواي قوره بيبيت ام انسانه بدينه ودروسيك طبعا اجزا كان ملاحظيه كيم كلمه ركبك ركبا ركب بوشي بكاريت هو كاري غواس نوي مروفا اتر اجر كشتي بي اجر ولاغ بي اجر حشتر بي اجر اوتومبيل بي حرشيه انسان بغوازيته وا بي او تري او ركبي بي او تري واتا مانا آياتك اويا خواي قورا مروفي بشيوية بديه ناوو اندا مكاني واري خستوا كبم جستيو بم بيك هاتيا اتواني اوي ايو بيكات وام جستيا اتواني وال انسان بكا بيبا جينشيني پر وردقال لسر زيويا طموت من جينشين لبابي تشريفة چكا خواي قورا كإنساني بديه ناوو هدف اما سيشت من هي استخلاف عبادة استعمار واتا انسان نابي بجينشيني خوا حتى عبادت بو خوانك وعبادتي الراستقينشي نكردوا حتى سرزبي اعودن نكاتوا هو انشأكم واستعمركم فيها كواتا بقد اوي كتو جيان وكوند اعودن كردوا توا اوانا لعبادتي تخوايا سركوتوبي وچنك لعبادتي خوايا سركوتوبي اوانا تو صفتي جينشيني پروردگار لسرزبيا بخش راو تو جنشيني خواهي قولي خواهي قولش انساني وادروس كردوا وابدي هناوا في اي صورة ما شاء ركبك الذي خلقك فسواك فعدلك بمشي وادروسي كردوا كتواني هي ببي بجنشيني خواه لريتشي وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض خواهي قول اويل اسمان كانوا زوية تسخيري كردوا جرباري كردوا بو انسان كان بكواتا انسان برزان بشيوهي كي هند جوان ور دروس كراوا بشيوهي كي كامل و هاوسنگ دروس كراوا كأتواني تسخيري زيو آسمان كانش بكا بلا متروت ماناو انسان كان خويتي كإيراديني و كزعفي هيا و كومل هيك شتي لجان انسان واكا كإنسان او هزي هيا داري نخاتو او آمان جي كبو بدي هاتو وكا جينشيني خواه و عبادتو او داني سرزويا جب جينكا عزيزان مروف فيري رزام من ديو تسليم أكا واتا أي إنسان أي مروف تو وينو شيوي خوت دهل نبجاردو تانانت خيزان زمان قوميات أمان هيتش خوت هل نبجاردو اكتر بيوز ناكا انسان لوت برز بي انسان دمرجير بي بو قبيلكي بو هوزكي بو حزبكي بو خزمو كسوكاري انسان خاواني فيز بي مند بسر خلق كابكا چون که همو اوه كاتو هتا هيچي خود نيا هموی پروردگار پی بخشیوش و هر کسی کش نقصه چی هبه کمو کورینا طواوه چی هبه ابه بزانه او ویستی خواهیو ببه حکمت نیا خواهی گورا کارکانی ببه حکمت انجام ناده اما حتی پیمانه فرمی ای انسان تو پروردگاریک بدیه ناوید تو پروردگاریک بدیه ناوید که خوانی حکمته رب ما غرك بربك الكريم مادم خوي جورا ربه پروردگارنيش مرجني همو كاتب عطابت تو كاتيك منالك پروردگاركي مرجني بردوامشتي بي بخشي هني خوردني لي اگدو كه ازاني زياني بي اگيني هني شون ناي لي بوي بشك ازاني خراب بوي زياني هي تو درمي يك اگر بوي گشب كه ابي بي بريتو انسان جوايا خوای گوره پروردگار پروردتا که هنی جار با عطا و هنی جار با منع اعلیره یا که پروردگار فیر من اکا لیه که موشه قرآن لا که قرآن اکیتا و یا که موشه گیتا بردمت الحمد لله رب العالمین پیتا فرمی ای انسان تو پیویستت بحمد هیا تو ابی حمدی خواب کی حمد جای لشکر چکا شکر تنها بو او نعمتانه که دست اکوه بلام حمد بو خوشی و نخوشی شا بو لرساقی و بو نخوشی شا بو دولمنی و بو هجاری شا بو مصیبت و بو کر آسانی شا بو پیتاله ای انسان تو لج لبروی تو پروردگاری کده الحمد لله رب العالمین مادم خوا رب العالمین کواته هنی جار منع تکا بلام او توی انسانی ابی آگاد لیبه او توی انسانی ابی آگاد لیبه بزاني ام پروردگار مهربانا كاتي منعي كدلي اكا او خد يعطايا بويا ام آياتانا ايزا كان في او مانكا كا ايما رازي بين بو بشاني خوابه دايبين رازي بين بنعمتكان لكاتب الله مصيبتكان تسليمي قدرو تسليمي حكمتي خواب وهمو كاتيكا سباسو استايشي خواي قوربكين بابشتواني خواي قورا لحلقي دا هاتوا أشينا سر حلق كاني تر داكم لخواي قورا رضا ما دي مان بيبخشي بتواني بجوان ترين شيوكا خواي قورا أم أنداماني بيبخشيوين لرضا ما دي أوا سلفي بكين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بدري جاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محراب
2: رادوي محراب دنگیک با گیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی با پیاوک و آفرتیک با تنها نبن لشوینی چول دا مگر محرمی کن لگل دا بی پیشا بخاری رحمتی خوایلی بی گراویتی و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. واتبع غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي با هج باورداري كي بياو بيزاري لبرانبر هاوسري در نبري چونك اگر هل سوكوتي كي ناريكي نواند او هل سوكوتي تري هيا كپسندو ريكا. پيشوا مسلم رحمتي خويلي بيگراويتي و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي بي خوش بي خلق ببي وبوي راوستن بابو خوي جيغاي خوي خوش بكا لناو دوزغدا. بشوا أبو داود جراويتي و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. واتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هاتو چوي خزمانو گياندني سلي رحم بو كسان ناوتري كسر بسر هاتو چو دكنو بدستوام سردان دكن. بلکو خزم دوست او کسیا که بردوام ها توچوی خزمانی دکا کاتک اوان دی بچرینن. پیشوا ابو داود رحمتی خوایلی به گراویتیو قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: قال الله عز وجل: یا ابن آدم اکفنی اول النهار باربع رکعات اکفک بهن آخر یومک. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمی که خواه گورو پر وردگار فرمویتی: ای آدمی زاد، تو لسرتای روش ده چوار رکعت نویجم با بکا که من بس نویجی بیانی و سنتی پیش بیانیا، منش لا شرکو تایی او روژا دت پاریزم. پیشو احمد با سنده کی صحیح گرایتی و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. واتبي عنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پر وردگار فرمويتي: آدمي زاد بجنودان بالرشگار آزارم ددا، چون كمن خوم زمانم همو كارو باركان بدستي خومو هر خوشم شو روش آلو گور پیدا کم. پیش ها بخاری مسلم رحمتی خواین لی بگی رویانتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له انثى فلم يهنها ولم يؤثر عليها ولدا ادخله الله الجنة. واتبی غنبری خواه صلى الله عليه وسلم فرمویتی هر کسیک چیکی هبو زینده بچالی نکردو ظلم استمی لی نکردو کرکی بگورتر داننا واتا قیمتو سنگی بسر دا نشکاندوا او خوای گورا دی خاتا بهشتوا. فرموده اکی متفق علیه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اتقوا الله و اعدلوا فی اولادکم. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دفرمی لخوای گوره بترسنو دادگری بکن لنیوان منالکان تانده. فرموده اکی متفق علیه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اذا رأیتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم او توضع. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر ترمیکتان بلا دا تی پری اواهل سن تا تی پر دبی یان دادن ری. پیشو ابو داود یراویتیو
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. واتبي عمري خواص صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يتكابو برايكي بكاتو أويش دياريكي لبرانبر أو تكايدا بيشكر بكا أواجوة بر درقايكي قورا لدرقا كاني سو خواردن. بيشوا أبو داود رحمتي خواهي ليبي قراويتيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت رحمتي غضبي. واتبي عمري خواص صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پروردگار فرمويتي بخشن ديم لپیش توربونم دايا پیشوا مسلم گراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج جذام ابنته خنساء وهي كارهة فأتت خنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها أي فسخها. واتا جزام خنساي كتي بزور بشودا خنساش هات خزمت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم عرض حالي خوي باسكرت بيغنبري خواش صلى الله عليه وسلم نكاحكي هلوشان دوا فرموديكي متفق عليه. قال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. واتا لا ابن عمر ورزاو رحمتي خوان لبي دجيرته كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم جنب جني قدغ كردوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي اگر کسی اکتان بانگهشتی زماون کرا او بابچه. پیشوا بخاری مسلم گراویانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. واتفی غنبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی نفرین لعنتی خوا لو کسبه کما رب جاج دکاتو لوش بوی حلال دکا. بيشوا أبو داود يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. واتا بيعنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي کسی سردانی نخوشی بکاتو نخوشک اجلی نهات بی حود جار او دعای لسن نخوشک بکا او خوای گور شیفای بودنی ریو چاک دبیتوا. امش دعا که کده فرمی اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. پیشو ابو داود یراویتیو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلة بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جيني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو باداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيويست مسلمان كاتي بريدة كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بجيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدة كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقوت بو نوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدي راوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنيجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفر مدي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم ماموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانگ بيش بانگي فرمو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد در و بانوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو يوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو چپو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نور خود بكا. پیشوا بخاري مسلم ام فرمو ديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد واتا سیر بان زیکی مزگوتا کمان نکوید. لجرانوی پیشوا مسلم دا فرموی مساجدنا واتا نزیکی مزگوتا کمان نکوید. پیشوا بخاری مسلم ام فرمودهان روایت کردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوتكان من دور بكويتوا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان روایت کردوا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ابو هريره رضي الله عنه بيت لا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دجرته وكفرمويتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي پلو حلپا مكن اوي پير راگيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادس جو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفرمودهان جراوتوا عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي پيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدين رواية كلها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: ماوسەیان لە بەرنامەی هەواری محراب چەند پرسیارێک ئاراستەی بەڕێستانەکەی.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بخيراتني بخيرات سرچاما توشي خير بن إن شاء الله إمش أمدين لخزمتها نبوها البرسيارية كإيكن إن شاء الله لقريتو أنا خوما جوابي برسيارة كان دينو
0: سرطا خوتا بناسين بابي سراني برنامه
1: من نوم إرفان عبد الله معروف فلش خلقي قندي بردبلم لداي قوي قندي بردبلم لصالي بجوري وكباكم نسيتي مع نيبان زي هزار نصو شصو هجر دايق بوم بلان بتسكرة هزار نصو حفتاو دوم لقون دي بردبال لدايق بوم
0: سيان سرطاي خواندن تشون دستي بيا كدوا قطاب خانة بوا لكيو دستي كدوا بخواندن
1: لقون دي نوية وكاتيش دانا جيلا بين بردبال قطاب خانة تيانا بو لقون دي نوية قطاب خانة كلابو وكاتي سردامي كون حفتا كانا ميجد يكم صالي خندنم لقندي بردبا نويدا سيبيا كدوا دواي تدا جيلاين اخواروا بو مجموعي شانري لمجموعي شانري اشتا بولي ششي ابتدائي سرطعيم خندوا دواي دسم كدوا بحجرة
0: بالا حزاقين امانا بيبلاي سرطع حجرة لكيو دا سيبيا كر لاكي دا سيبيا كر
1: حجرة يكم جار لمجموعي شانري بوين من ودور ده هندي قرآن مخين ودور ده قرآن مختم كرك قرآن متسبيه تواكر حزم لمدارس آيني وحجرة وانبو فقي تيابو شانيري لمسقوتي تيابو مسقوتي حجرة تيابو من جتبو لو ده حزم ليكرو باوكو ده كيجم هاندرم بو كوا بخينمو ومحجرة بخينمو تلو دور ده دسم كربا خيندني حجرة
0: بابا لا كي دسم بيه كرت
1: يكم جارم كدسم كربا خيندني عيني لسي سايق على اسم بيكر مزقوتي قولا مدرسة كتابه ما وسمى لعلي بيارب النوبان هو الشهيد ما وسمى لعلي كالشهيد هو لوير لحجري وانا دسم كربا خوين دنيا كم جار اوي كوا قرانا كم لشانيري ختم كردبو لمجموع شاني دواجه لوير دسم كربا خوين دني اكتباني كبيانا وتري عوامل كان بقري فقيتي لوير دسم بيكر نزيكي صعب نبو بس أنا مشش حومانية لو يخين مشش نومانية ده أي رشمو مجموعة شاني حجري كتيابو ما مثلا لا صالحي نابو مثلا لا صالحي قزل جبن أو بامبو للاي أو هندي كتيب يترم خندو ده أي وبهوي وكوا توباراني منطقة كأكرا وشاني رجيك يبو لو أنا كوا توباران أكرا شو الرش يتنا منطواني بن ميلي ورش تبو سليماني
0: با خندري سليماني لايكيو
1: قال موسى عبد الرحمن سيد عبد الرحمن تويلي بي الموسى عبد الرحمن سجادي للاي او يقبو صالح لاي او شخندوما دوايا وموسى عبد الرحمن موسى عبد الرحمن سيد عبد الرحمن كوشي كربو ايران دوايا ولا مزغوتك بيوت الشيخ معروف في قرداخي للاي موسى عبد الله سيد طلان مشهور بو موسى عبد الله للاي او لوي دي جنب خندن دا وهندك يترم خندوش صالح صالح يتجلي دو صالح تلي جمعو
0: بلا دواتر
1: دواتر بوهي وزعي كوا شرع عراق وإيران بو قزي كرد وزعي كي خراو بو مزقوتا كان كي شي لسر بو وكاري ويكوا حزب بعس بدواي هندي اشتاع قرا هندواي هندي دا سرداوا قرا وردور دا بو جانوي كي آيني دروز بو بو حركاتي كي إسلامي دروز بو بو وردور دا بن شتي لسر بو لدواي وكاوتي أنا بيو حجرة كان داخل نابي مزقوتا كان كسي تياب مينيتا و من جي تلنا معمو دواي سفرم كربو إيران ولا إيران دريجان بخوين دندا
0: بله لإيران زور خير
1: لإيران يجدو سيشوار صالي خيندم لقندي سردوش دوائي وما مصا كمان عمري خواهي كر صالي اللي يوه ومدوائي اوه روشتن بو قندي سيفي خوارو اللي ويج لأي ما مصايا كتير وما مصا مالا علي كي كن مشهولة هندي كم للاي اوش خيند دوائي اوه هاتمو مريوان لمريوان يجد ريجا ما خيندن ده هتا كاتي انتفاسك ورابر لك
0: قشتي تشعاسي لإيران
1: لآخري أبوم لإيرانا لكوتاي أبوم هتا ومخوين لأيه كتابة كان زوري لأيه خوين دم لإيرانا
0: إصلاح حزا كينا معنا بيبلي بروانا ميزان استي الشرعي إجازة لكيو ورقم
1: إجازة مخهات مو لكلدوسان لكلدوسان خوين تواهم كرد لسرد السيما مصا إسماعيلي ديرو وانا إجازة نامان بيداي
0: بلا موسى جان أما ويخوين دوتا أم چن سالة چن شوين كردو لشانيري يسي صادق و سليماني و كلدوساني الرجالة حزق اینو مانه پی بلی فقیهتی چی تو فیری تو کرد؟ چی دست که اولو فقیهتی ها؟ چوانه که لیل انجال فقیهتی؟
1: فقیهتی خوی همو چون که او آلو گوری و خلکان ناسی تو لمشار و اوشار و اروی تا امزگو تا که اما انا اوند درز و پند ورا گرید فیری زو اشتبیت لحیات و جیانی خوتا بتایبتی فقیتی چون کاوکو درز علوم شرعیه انسان پی اگینی عقلیتی اکاته و فراوانی اکات جیری پی اوخشیت و لکردواری ایمیجا فقیتی و ملا تایس حرمت و ریزی تایبتی خوی هیل ناو خلقا حس من پیکر او حرمت و رزه من او خلق جماور لملا و لم فقیه و لما ناگیره حرمتی که تایبتی هبو و ما مصای نجمانه ایما بردوان قدر زمانه پیاله عقل و فراوانی عقل و جیری و کتیبه کانش اوانی که واع علوم شرعی اخوین لی هموی فراوان کردنی عقل و جیریه ایمای پیگه یعنی جای کردنو لهندشتی تر شارزای کردین لبتایبتی لعلوم شرعی کان شارزایی که باشی پیدان الحمدلله سم سرکوتنی که باش ما بده سینه لو بارو
0: بلا ما مصای او معایی که لفقیاتی اخوین دوتا هل لسر رتمی جارانی کرداری بو اکی فقیه لسر هاولاتی و لادینشی نکان بو یا خود خرجی و لسر گرفانی خودان بو
1: والله ایما تاو کاتش من خوین دوما چلم دیو چلو دیو لس لیمانی که خوین من هل لسر خلکی دولا من خوابی داو کان بو
0: بونمونا کرینی کتیب
1: بله کرینی کتیب والا یارم باوکم یارمتی درم بو بو کرینی کتیب کان خلقی خلقی شریار متی درمان بوله کرنی کتیب کانا کتیب من کری مردوام کرتیابو کتیب من کری با کمی کتیب یعنی پاره کم بود راستی کی بله ما وقت دست من کو پی من دریل ما رو کرتیاب یا زیاد ولی من یا خود خیر من یکش تکی وابو شوازه اما دارم کتیب بودم من ناو کتیب کانم حتی اسیر کتیب کانی هشتا کانم هر هیله هشتا کانم من کتیب کریو تا اسم او تو
0: بله ما وصا جوازی خواندنی فقیهتی لکون و اسات چون بینی
1: فقیهتی من لسردم هتاوک و تاوج ممکن لسر ریتمی خوی روش دو هل ریتم کون نکل لاین داوه لسر ریتمی خوی درز کتیب کتیب امان خواندیم و خوی اسان بو مرحله مرحله الهم دیشون ایسان مرحله مرحله ایه بلای ها کتیب اگه ایتش اخوی نوگو خوی بلای ما کتیب کتیب امان خواند در سر ریتمی خوی روش دوری که تایبتی هاو او شواز سنتی که فقیه و ملای کردوسانی پیگیان دوه او شوازی که ملای دروس کردوه شوازی که برجسته و گوله اتوانی خو علو کاریتی ها کنه هیچی نگی نیشون که عقلی بشریت داینا وقت چه که اتوانی علو کاریتی ها بگه بلا هم استفاده کراو لو حالته و سرکوتو بوه و ملای پیه گیاندوه و خانواری دروس کردوه خلکی عالمی بند بدری جایی میجو پیه گیاندوه نشته که جوان بوه تا ایسش هر ماواتو اله هم دیوشون ایسش هر بردوامه
0: ماوسا یانکاتی که بر رانعمی زانستی ورگرتو او پوشاک جوانه ملای و مامستایی کرده برو حس و چی کرد
1: خوی او کاته هست اکی زور خوش با فقه هست اکی نتوان ری تعبیری لیو دیت بقص باسی لیو بکرد چون که اوانده ناخکه پی بختواری اوانده پی خوشی او تاج پادشایی گوری او تاج زیرینه او حالت گوری اکریت سری لعنی ما مصایان و میزری سفی اکریت سری ایتر تو خود و خود اعتباره کی گوره شوازه کی گوره و هسته کی گوره و دای کوباوگ هسته که زور پی خوش حاله بی و خوش بو با پی خوش حال بونی دای کوباوگ توش اونش پی خوش حاله بی زیادر و هسته که کم کمالگاه هاتو و جمعواره کی زور هاتو و پیشوازی لو حالته که اولیت دلو پی خوشه بی لبرو شتی که نتوانه تعبیری لیه بدلی تو و در بری اونده شوازه کی خوش و گوره
0: بله دوای وقتنی بروانا ما لکوی دامز رای دسته کرد و تاری عینی
1: من پیش اوی من بم ملایتیم دست بی کردو لهم گندی خومن لسال 1904 گندی بردبل لوی وتارم داو یکم وتارم دست بی کردو لوی لنو چوارا تر و دو دا کاری ملایتیم بردوام و تا ایسا بمشی وازا بردبلم بری کرد مسافه هتاوکو 2001 وش هلا یه خطیب وتارم داو دوایی هاتون با گندی رشین لگندی رشین نزدیکی سالگ لیش هر وتارم داو دوایی هاتون با گندی تپریزینه لیش سال وتارم داو دوایی هاتون با سیسیر لمزگوتی لمزگوتی کسنزان نزدیکی سالگ وتارم داو لمزگوتی مولانا خلیل سیساق هر وتارم داو سه شاپین صالح لمزگوتی حضرت عائشه لیو وتاربیش بوم اسا لمزگوتی خومن الحمدلله وتاربیش لمزگوتی خومن ال 2007 لمزگوتی خومن اسا وتاربیش
0: مزگوتی تا
1: نای عثماني کری افعال
0: بالا مانسا ام مزگوتانه کردو یعنی بدا مزراندنی رسمی حکومت بو یا بشوار
1: بالا بالا چوار صالح پیشونه به لدوزاره من تعین بوم چهار سال او چهار سالی لگوندی خوام انا ملایتیم کردوه و خوب اخشانه بو تعین نبوم لای حکمتوه او چهار سال نبیتی لدوزاره و من تعینم تا ایسا بله بای لسر شوازو یاسای اوقاف روشتون بریو
0: بله ماوە سای ساحەزەکەم زانی پرۆسەی هاوسەرگیری کەی کردووە و چەم ناڵتان
1: لە ساڵی 1993 من هاوسەرگیریمان کردووە لەگەڵ خێزان مەکە ئامۆزای خۆمە خاوەنی پێنج مناڵی دەستیە کوڕ و دوو کچ
0: ماوە سایان شێوازی وتاردانی تۆ حەزەکەین باسی ئامادەکردنی وتار چۆن وتار ئامادەیەکەی ڕووزە قلامە نووسی
1: وتارەکان ئاڵوگۆڕی بەسەرە هاتووە لەگەڵ جارانە ئێستاکە ئێستا بەهۆی ئەم پێگەیاندنی ئەم ئەجهیزە تاسانە ئەم دنیای تەکنەلۆژیاوە گۆڕانکاری هاتووە بەسەر وتارەکانە وتارەکانی جارانمان لەم کتێبەوە کتێب لەو کتێبەوە کتێب زۆرتر دەرمان لە هێنا و وتارمانە نووسیەوە بەس ئێستاکە ئەنتەرنێتە بە زۆری وتارەکانە ئەگەر بەشتا ئەگەر شتە دۆزینەوە ئیسان خۆم بۆ خۆم بەشت بە چاپێکەم لە بەر کۆمپیوتەرەکە و وتارەکان ئەنووسمەوە و لە وەریەگرم و ئەینووسم و دوایش هەر چاپێکەم وە چاپی بەم وتاهینەکەکەم بەو شێوازە ئیسا و گۆڕانکاری هەندێکی بەسەرە هەردوو لە شتەکانە ئەتوانی ئیسفادەی لە زۆر شتەکە ئیساکە
0: بەڵێ ماسا لەگەڵ خوێندنەوەی کتێبە حەوسەڵە و ماوە
1: من بەردەوامەوە نزیکەی لەوە چێ لە هەشتاکان و تا ئێستا لەگەڵ کتێبە بەردەوابم لە هەشتاکان و لە کتێبدانە بڕاوم یەک دوو ساڵ نەبێ کەسابەتمان کرد لەو بلاری خۆمان لە کاتی ناڕەحەتی و گرانیەکانە ئەو چەند ساڵە نەبێ بەهۆی ژیانەوە تۆزێدا بڕانمان بەوەیتە تا ئێستا لەگەڵ کتێبە بەردەوامم ئێستاش لەم تەمەنما ژیانم بە بەردەوامی لەگەڵ خوێندنەوەیە لەگەڵ ئەو کتێبانایە لەگەڵ ئەو عیلمانەیە کە ئەیڵێمەوە فەقێ و مەدرەسەمان هەیە ئەلحەمدوللا مەدرەسەکەمان ئێستاش دەوری 18 فەقێمان هەیە بەردەوام شەوڕۆژ تەرخانم کردووە بۆ خوێندنەوە و پیاچوونەوەی و کتێبانەوە و علومانە
0: بەڵە حەزەکەن باسێکی ئەو فەقێانە بکەی
1: لە 2000 ئێمە لە ئۆقافەوە و ئیجازەمان پێدراوە کە مەدرەسەیەکمان دروست کردووە بە مەدرەسەکەش هەر ناوی مزگەوتی حوجرەی عوسمانی کوڕی عەفانە دەوری دەور دە بە پێنج فەقێ و چوار فەقێ دەستمان پێکرد ئەلحەمدوللا نزیکەی ئێستا 21 فەقێ بەرەژووترمان هەیە بەردەوام لێ ڕۆشتەوە بۆ سلێبانی و شوێنەکانی تر و هەڵەبجۆ بلاولاو بەڵام ئەلحەمدوللا بەردەوام ئەوها حوجرەمان هەیە ئێستا ئاسیان پێگەیشتووە حوجرە فەقێکانمان لە دیەکانە خوتبەیە دەن
0: بەڵام ئەم فەقێانە کە ئەخوێن وانەیان پێڵێن شێوازی وانەوتنەوەکەتان چەند قۆناغە یانی بە چەند مەرحەلە
1: شەش قۆناغ تێپەڕەکە قۆناغی یەکەم بەس کتێبەکانمان هەر وەکو مەنهەجەکانی کۆن وایە بەڵام مەراحیلمان بۆ دروست کردووە بە مەرحەلە ئەو ساڵە ئەخوێنێ دوو ئیمتیحانەکە ئیمتیحانێکی نیوەی ساڵ ئیمتیحانێکی سەری ساڵ کە تەواوی کرد ئەو کاتە ئەو مەرحەلەیە بڕێ ڕاتە مەرحەلەیەکی تر ئا بەو شێوازە بەردەوامی نێمە لە خوێندن و ئێمە تەعتیلاتیشمان نییە لە خوێندنمانە بەردەوامین یعنی لەوێ دەستمان پێکردەوە لە مانگی نۆوە دەستمان پێکردەوە لە مانگی دوای ئیمتیحانی نیوەی ساڵەکەی لە مانگی نۆ 28 و ئەو ناوا دەستەکەن بە ئیمتیحان دیسان لە مانگی نۆ 29 دەستەکەینەوە بە خوێندن ئەوە بەردەوامین ئێمە لە شەمەوە دەرزمان هەیە تا ڕۆژی چوارشەمە یعنی چوارشەمەش بەردەوام بەس پێنجشەمە و جومعە تەعتیلمان هەیە ئۆفمان هەیە ئەوە بەردەوام مامۆسایش چوار پێنج مامۆسای ترم لەگەڵایە خوا جزایان بداتەوە ئینشاڵە پێکەوە حوجەکە بەڕێەکەین و حوجەکە تەواوکەین ئەلحەمدوللا ئیسا خەریکە بەرهەمەکەمان پێگا سوپاس بۆ خوا بەتەمای ئینشاڵە ئیجازە نامەیە بکەین بۆ چەرفەقەیە کە تەواویان کردووە وان لە تەوابوونە ئەلحەمدوللا کە ئینشاڵە ئەو تاجە گەورەیەکەین سەروان ئینشاڵە
0: بەڵام ماسەیان پێشتر پرسیارێکمان کرد سەبارەت بە فەقێ فەقێیەتی چی ببەخشی بەڵام ئێستا ئەڵێن مامۆسایەتی و مەلایەتی چی بە ئێوە بەخشیوە
1: من بە ڕەغبەتی خۆم و بەخۆشی خۆم و زۆر زەوقم لە ئیشەکەی خۆم هەیە زۆر بەلام و هونەرێکی زۆر گەورەیە و بە فەخرەوە مەلایەتی یەکەم بار نییە بەسەر شانم و قورسی نەکردووە لەسەر شانم بەڵکو ئەوەندە بەلامەوە ئیشەکە پیرۆز و گەورەیە کە هەرچێ بێتە ڕێم لە پێداوی ئەم کارە مەلایەتیا شانم داوەتە بەری چونکە ئیشەکەم بەلاوە ئەوەندە جوانە ئەوەندە دڵخۆشم پێی ئەوەندە کەیف خۆشم پێی کە بە هیچ شتێکی تر و بە هیچ مەنسەبێکی تر و بە هیچ شتێکی تر گۆڕاندنەوەی ناکەم لەگەڵیا لەبەرەوە ئەوەندە کارەکەم بەلاوە پیرۆزە و ناڕەحەتی حەیە ئەو حەیاتش هەرچێ بێتە ڕێم لە پێناوی ئەو مەلایەتیا بەلام و ئاسان و ساهلە کە بڕیارم داوە کە مەلایەتی بکەم کە مەلایەتیشم کرد مەلایەتی ئەرکێکی قورسە زانم کە ئەرکێکی قورسە مەسئولیاتێکی زۆر قورس لەسەر شانە ئەزانم کە ئەو مەسئولیەتە قورسە شەو و ڕۆژ لە پێناوی خەڵکایە بۆ خەڵک ژیاندنە بەڵام لەگەڵەوە هەمووی بەلاوە ئاسانە چونکە وەکو بۆ شدا زەوقم لە شتەکەیە حەزم لێیەتی و بە حەزە وەرمگرتۆ شتەکە
0: ئێستا وەکو دووە پرسیار پرسیارمان نەماوە بەڵام ئەڵێن ئامۆژگاریتان چییە بۆ فەقێ و بۆ فێرخوازەکانی ئەم بوارە
1: وەڵای ئەڵێن قسەیەکی ئیبن تەیمێ هەیە ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ ئەڵێن لە زیندانا بووە لە کۆت و بەندا بووە الله وتويتي أجر بادشاه كان بزان إما وين لشي لزتوش خوشي كاي هات اللي قال إما شر يعني كله بلسيناني أم وزع خوش وسعادة من دوب اختواري منش خمش الكاوكا ونعيشة كم بلا وخوش وسندين وقلسة حزكم خلقي أمور قريت أم فصل قولة أول بقريت شنك أما فصلك أم كاروبارة بو قيامت شنك علم الله زنايك فالمليان برسيوتي أن آية علماء كراماتي هي أوجل جواب أوتي بو كرامات لو قولة هي خلقي فيري علم بي وخوي مجهول كابع علم أو كراماتي علماء يا خوي بوخوي بو إلى بروي إيما وأنا كارا كمان بلاو بيروس من بوخم حزكم أم خلقي مولاتي إيما في موايل لبي جاندني ملاي شاك ملاي باش نقيس أتوان مليم ملاش حالتي كي بود روز بوا شوازي كي بود روز بوا شاكو خراب كان توزينا راحته لبلو أجر ملاي باش بيو خدمتك وبيه خدمت بدينك الخوابك واشتكارك يزور قولي في موايم حق خويتي ك الأورد ليت ولا من ناحية لم ناحية إلما بلاي مو لوضاتي إماك توزي كم ترخيمي مسافيك يزور خلق خويتي كذولا بلا بلاوا خلق زيت البلاي شاهد وأوشتانا قروا بلام أما كاركي زور بيلوزا وخزمتي يقولي بجماور وكومالقا كومالقا اللي روا أتوان ري أموش قالي كري توجيه كري نصيحة كري لخص فساد لخرابة أو كومالقا إخواته وبارزي بدمي خلقه بي إما نهمو جالي وتوم إما بنانا الرقي خلق بيقشتوين أبي خزمتي خلقيش كين خزمت كاري خلق بي بردوام إما درقامان كراوي اللي بنا خزمتي خلقا
0: سباستانا كين هواية سركوتونو بردوامي تامبو خواهد
1: من اسفاسي جنابتك ومبخيراتي جنابتك وكان الله كيشتان كهاتون دستان خوش بيت بسر كرنوي ما وصايان جيجي خويتي تجربة حياتي خوانا تيكشتك لحياتي خوان بخلقي بقين شتكي قولية شتكي قباشة ويا منش بخيراتي جنابتك انك مبكيوز بيت شان
0: بسرانی بارایس خوشویستان لیره دا ماوی برنامه هواری محراب کوتایی هات هیوادارین کوا کاتی که خوش و بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل دا.

0: ishakem këtu të ausat o kabangada. Ai bëhoi ishakem në shkë fotit. E u musi vetni. Le bëro barasi ama musibati që gjore am bandani xwa bo lamma uzuat yenaga. Yani xalk yake wa qanaati wa bo druzbo dalë masamën لرقي ما لاوش يعني نيوز ناكم إتوا زاني أقل لرقي من نيوز ناكم بخوي بختوره بي بخوي بارز ورا قري بخوي رزامن دي خوا ورا قري نا أما غلطة يا غمر جانا فرمي عليه الصلاة والسلام لجيانا سيري لخوتان خوارتر كان لعبادتا سيري لخوتان جورتر كان ما لاوش يعني خرافته سيري ما لاوش يعني مكان سيري ما مصاب لا سيني خالق ما مصاب مي شافي ما مصاب لا مصاب سي أوكي كاك تو خود لگل پی آی باشا لگل افرادی که صالحا خو براورد که با قربانم نگ لگل ایک یکا که عبادتکانی ورنگیرا و خوالیان ورنگی و خواه پاداشتیان نداد براسی و مصیبتی که گوری زالب رو عزیزه کانم امت نزدارکی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم یارانی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که دی فرمو حی علی الصلاة در روشتن برو مالی خوایا هندی کن لا عندي لزنان بيانو افرم نبي بانك قبل حي على الصلاه بيش حي على الصلاه ولبي ام حي على الصلاه بوك سانيك مشغلتك يعني ايش يعني كاري كان بيلا كاك وقت نيوجا الصلاه الصلاه الصلاه وقت نيوجا دس هلقرا لايش كد ورب نيوجا كد اوني القران افرم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة وذروا البيعة وأسلم عمل بيانا تواو عملك وتعينا دس إلي ألقروا وربو سجد بردن بو خوا وربو لابردين جنغل دلكان وربو رزعمن دي خوا وربو ركوع بردن بو خوا وربو بيعة تازكنو لقل خوا وربو قفتوغو مناجان لقل رب العالمين شن نعمتيك باشا ابن قيوم رضا الرحمة إخوة إلى سربي سيم قلب يا ده فرميتي أفرمي نيشخندن بدا سيناني رزقة باشا أها إما كاتين بومزقالين اللهم افتح لي أبوابي رحمتك باشا كان يجو كمان خون هاتي ندر الله اللهم افتح لي أبوابي فضلك خوايا أو نيجو موتو خون أو عبادة موتو كر داوال لطفي تو لمهرباني تو كم خوا رزقة حلال من بري فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون كان يجي جمعة أخوين برون بدواي كاسبي حلال أبقرينو إيش كان بخوتان أزاني أمش من عكس كرتو بيش باني نيورو كراهتي إنسان يشكا كراهتي إنسان إيشكا باشا دواي نيورو أصلي سنة دواي كيما بچين إيشكي دي بعكسه يعني دواي نيورو إسراحتك وإيش بان هابي نايكين يعني إسراحتك بلان بيج نيورو خمان أمريني إيشكين خمان بيلاكين بوي لجمعة كشا زور برامان هي يبو جمعة خوي لكوتو خوي خيري بي خوتو أقاي ليجني قلت أما زور قرنجا كأما الحقيقة أم بيام جوانة تيبكي باشا يعني ياراني بيغمار عليه الصلاة والسلام براسي خوا رزقي دابون وبابا بيراني اما اولياء وبياو شاكاني خوا درجاتيان برزقاتو براسي خوا رزقي دابون بهوي نشخن نكانيو ومن يتقي لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب برهمي او نشخن برهمي او تقوى خوا رزقك بواسعك باشا من روم هيا بلم خوايا او من بنداتي توم جيبا جيكر اوان يشن بو خيني اوان ركوع بو بردي اوان سجن بو بردي اوان دعاك مليد فاره وخوارسك حلال من بري ان شاء الله ناوميد منك باش دفر بيان نيش تندرستي دادا ببشر كاكا شالله يبرا قورما
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم السلام سرحد بشام كاكا شالله باي
1: قوريلت رازي بيمان وصايد
0: جيان جنابي شو
1: دستخوشی بود برای عزیزم که پیونده که لطفا گفتم خواهی گوره از رو پاداشتم باتو
0: خواهی سزایی توش باتو که اگر شالا اوجه
1: بلا امام و سایق پرچه ارمان بولا خدمتا
0: فرمو
1: مامسا با لخوم و دست پیب کرمی اصلا من سفاز با خواهی گوره در روز یک بیلا سفری مالی خواهی گوره گرامت و
0: بخیر بیتو
1: گشتی عمره بکر
0: باش
1: مامسا کردواریخ کردی خوم هن ملتی خوم هن با هر نلم کرد ملتی خوم هن مامسا که دانیسی که بانگکا هیا یان یک سی بنو سی تو دزوره که الله دانیشن والا دانیشن اما خو الله خو عمرو کردو
0: اه
1: حسی قال الله خو عمرو کردو ما ما تاکر ونه دستر سفر آیا اگر کس جواب بیت او گنه احمر بی انا ودا کل وطن یال سر خو کس کی تو دانشی
0: بله بله باش کاک سر چاو جواب دادم ان شاء الله
1: جواب ما سفر ما ما سفر یک یک سر تیاری دری ما ما بس بس آیا من با برهانی مسلمان علیم آیا فرق جهازی چیه که روزانی فردگانی تر جمعان سردانی مال خواهی گوره پیویت سلسری اما من وکو خوم سردانی مال خواهی گوره کم بونش کردن قی چیه که سلافیه کابرا صوفیه کابرا نازانم چیه دین قیدی آواز پیشی که از ماموسا قیچه که جوازی نکن دونیشه که بخوای گوریه که ماموسا آیا کسانو گناه داره بین که جوازی کن لئیمه مکانه
0: ماله واجزاد باتا انشالله والا من دیمو
1: بخوای گوری لیت راضی به ماموسا یعنی من همیشه لسفری نبه بمجامل لسفری مالی خوای گوری و تو ما خوای گوری لبرهانی عزیزی رادی محراب و آوانی که حوکارن با تایبتی ماموسا و شیرو حوکارانی عزیز و آوانی که دسته که خیری انا با تایبتی برای برز و خوشویستن همیشه یکم دعا ماو بوا که حدیب شیوان که همیشه حوکار بوا بوا خدمت کردی ام رادی محرابا که یارمتی در بوا با بیدانی ام شوانه که خدمتی با جاگرانی بسری رادی محراب بکرین
0: خواهد جزد با تو که شالاکیان یخو خواه مفقد که خواه توش لیمنه سین توش برای که دل سوز و خمخوری خواه لخم بدورد که انشالله
1: من خدمتکاری او ما مصابه شرگه
0: برای گورو تاجی سرمانی برای گورو تاجی سرمانی امش دل سوز
1: یکم بهندور گیم
0: امیده که انشالله خواه با چکترین پاداش لقیمت پاداش با تو برای شیرین اکم
1: خواه
0: گوره لیم
2: رازی بیار رو بیار
0: خوانه خواسته هر شون خلالی هبیه یک سر اگه در معنی که خواه جذاباتو یاربی خواه اگه ایلیو بیه خواه موفق که خواه لبلا مصیبت انشالله خواه تو مال و منال بدور که خواه عمره کشی لیه قبول که و خاتین و جوانکاری خواه توشوی که باش تینا بیتو لو سفر پیروزه خواه پرورگاه بی که بروناکی قبرکت و مالکت انشالله خواه جذاباتو که شالاو که اما اسلوبی که جوان نیه تو بمن بلی بلی خواه تو ملای چی خواه که ملاب خواه ملاب کنی بعد مثلا خواه تو نیش خواه نی اما خرابه مشکندی او شخصه خواه تو عمره کاری تو لعمره اتویت تو اما خرابه بمشیوازه نبی اما لگل خلقه اقصر کنی چکم براسی اگر بمشیوازه اقصر کنی لوانه کابره بله که اول داخی تو تر نیش حن ناکم داخی تو اویتر لچک حن ناکم داخی تو حن ناچم با مزگا اما خراب زور خرابه جا اکم رجاء کم حتی ابو من بکری خلق نشکنی حتی ابو من بکری تشجیعی خلقی حتی ابو من بکری هانی خلق دی حتی ابو من به خلق ناامید نکی رجاء کم خلق ناامید مکن اما زور به اسلوب ناشی او خودتون حاجی او خودتون نیوژه خونی او خودتون سپرشو بس او خودتون نیوژه خونی او تو بخول اخوی بر روشوی نه وازیلی بکن تو آتو زمز گوتکی با قربانی چاو اما ام اسلوب ناشیری نه انشالله امید کم وازیلی بی اما یک دو مثلا فرق کردن لگل امام مکانه اما مشتی که مقبوله مکان چون مثلا بلایم بانمونه خلقیه که لانه استفاده لبرنامه که من نک باشه جویل من ناگریه اما مشکلی نیه یا مثلا بلایم جمعه لدوائی منو ناکه شوینی که که جمعه لیکره اچه تأثیری او ما مصابر رزه باسر اما مشکلی نیه بلام اگر وکو تفرقه وکو فیتنه وکو عجوبه و خراب اما نبی فیتنه دروس کنی اما نبی عشاء دروس کنی اینجا نبی من بچم او ماموسای اموزگوتا بشکرم بلم کاکا او گناح بارا او بدعچیا او مشریکا او کافرا او اما گناح ما ظلمه ما غدره يا مثلا بشي ولا كاك الناس يعني قرآن خيرني ولا ناس آية كان بغلطة خيرني ولا حد كان بغلطة خيرني ولا رين معك كان يوانين أما مشكلة يعني خلك يك هي من زور بيم سيرة تو عبادات بو كيكي بو خوا كوات ما تبو خوا وأنا المساجد لله مش قلت كان إخوان ومالي ملاوش يعني مالي خوا تو ييبو مالي خوا ييبو المال ميواني مالي خوا ضيوف الرحمن باش كاتا اصلي خللك لا اخوته تو بو خواناتي بمزغو اذا قال بو خوابي حقي ملا وشي ارو احمو محمونش واتيم يوم القيامه فردا ايما للروج قيامتها يك حشر معناك هر كز نامي اعمالي خويا ندسي خويا يك ان شاء الله بو خوي ملا وشي بو خوي اگر كان ان شاء الله بي اي كي خوانات ولا خاطر سو بو خاص لا بو خوي بهر جيجيدي اگر ملا وشي خوي ندسي فيلي كرو دروي كرو خيانتي كر ايو جيجي جان موتو يعني زور سيرة كابرا خوي أكوتو فرمي ناوي كلا خوي نا حرشي كلا من إناكم تخصيصي ناكم بلام ناوي كلا خوي ناكا چي أمزل عما بختان بو بو أو ما مصايكم بختان بو نيوش خوي ناكا إسا روشي كان برادر كاري برادر كان نسيبي من أوشتانا ناخل مو الحمد لله بلام أيوتيتي ملاوشيان وقصانا كجيرات الدروك ای باشه من اگه دروب کم خم خجالتی لخوا کم بلام تو که بختانی بمنه که خجالت و روشی لخوا بی اتوانی بی بمن بلی بلی که که ام قصه جراوتا تو اما سندکی چیه لچو هاتو اصلی چیه بزنم پیدالم یعنی اگر پیم نو تو منیش اکتو دروب بلام یعنی گناه دگه تو بو خلکش کینی این از این خوارش کینی اي نازاني اگر تو بدو عيبي بنام قري خو عيبي طلمار اي نازاني تو اما ايشي مسلمانيتيني مسلمان چونه بي اوا برام بركه ناشيرين كه يا حزب زريري براكيب كه يا حزب زريري بابا او مهمومن برايكنين هر چي ناوي كه لخونا وا هر بي رو چونه كتبه ما دم لجيت شتري اسلامي ما دم لنا بازي اسلام اجي بو تو لا اله الا الله محمد رسول الله ما كسم علي زياني بخ نبخو ان گنجیک نمنالیک نریش بیک بخوالی من زیانی بخو همی من خوشه بلان بپی درجات تو مثلا چه زیات جرایلی کس که زیات رزیله بگیری او خوشتره اسمم مثلا بونمونه لرادیو محراب کاکا شالاو مثلا کاکا عدنان کاکا مام بهجت داده پرشون کومل خوشکو بران داده دلنیا مثلا کومل هن ببردوام لگلای حاجی پشتیوان خواه پشتیوانی بلدین او لقیام کمال خوشو برای من هر پیوستی یک من بیا بدن منو دیگه والله فرقیه چون فرق لا خواش اوی که بندی خواه بیا و با خواه صلحا بیا لا خواه نزیگ بیا خواه زیاده رو کسی خوش ایو چون درجاته برای فرقی لناو صحابه کانه فرق بو علین عشری مبشره وانیه انا برو مساحتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کان لناو صحابه کانه صحابه و ابو فرمو حضرتی ابو بکر خليل خوشيستي منه قرب عن حزتي عمري بوشي وازا خور حزتي عثمان بوشي وازا حزتي علي بوشي وازا صحابة برزقان بوشي وازا نهاري كوبا بي يعني خويا بتاع ببلالة فرمي عبدي كو كويلية بو رشبيز بو لقواب بيغمر تاني خوشيستو نابينا بو عبدالله كوري مكتوم زو زو ريس و تقديري دي قلتو برو عزيزة كانم ومتنا زاركي بيغمر صاصم اما نابي اما بين بأسباب فتنة فیتنه لبز گوته کانه برینو یا تشیش لبز گوته کانه برینو یعنی من زور امانه لفقه هیچ شارزایی کن نیه فقه نخونو حدیثی که خونه تو ایتری اکثر یه ام حدیثه جیبه جیه کهو اوی غیری ام حدیثه بیرویم که بغلطی زن اده بخواوانی حل لموضوع امنیجا زنایان رئی جواز یعنی حتی فرموده ای پیغمبر معنی بشه جوازی جواز هاتو مثلا بونمونه اذا حديث معنى پیغمبر صلى الله عليه وسلم للركوع فرمت سبحان ربي العظيم وبحمدي حديث معنى فرمت سبحان ربي العظيم حديث معنى فرمت سبوح القدوس رب الملائكة والروح ايه اما هم حديثة اكري توب لي من خير هل سبحان ربي العظيم اكي اوي كنابية نابية نا نابية مثلا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض ومن ما بينهم من ما شئت من شيء بعد باشا سبحان ربي أعلى وبحمده سبوح القدوس رب الملائكة والروح سجد للرحمن آمنت بالرحمن فاغفر لي يا رحمن. هل دعاء افتتاحك؟ اللهم بعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. سبحان الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وصيلة. أمانة هم إلى حديثي في غمر داهاتو إيه أكريم من يكي كان بخير بلم آني كي هيش دروسني نابيت نابي انجا اما زاهبانا اخواي قول اللي انا راسي بو درجاتي ام بسكاتو امامي شافعي امامي حنفي امامي مالك امامي حنفي اما نابي او حق بين بخومان رأي هيج كسي كان رفز كي ان او بعملناه يعني بيكا يعني زانيو يا اخوانا خاصة قصي بأدبي بكين برامبري سنور ببزين برامبري او ايكا ادبي تيانا بوي سنور ادبي نبزا اصلا هر نيشخويني نيشخوي فيري ادب الدكة باشه عزیز کم کارت زور گرنگا کاکا شالاو جان اما نبین با باعثی فیتنه نبین با فیتنه مردوه لعنتی خواله اوی زینوی کاتو لعنتی خواله اوی فیتنه لبین مسلمان اندروسه که لعنتی خواله اوی تفرقه لبین مسلمان اندروسه که لعنتی خواله اوی که اجاها خاتم زگوتا کانو لعنتی خواله اوی که خلکش کینی باشه امیده کم انشاءالله يا من نبي به كاري فيتو أسبابي فيتنا نبي ما وصل نودي فارس خوا بركة خاطر قلمك يتمني شيء ولا شيء صعب يلا قال همونو سر كان معنا دي فهموا يوا خوتن بباريزن لفيتنا بتعرفي لما آخر زار فيتنا هي با يا من نبي ببع عيش فيتنا فيتنا كلام نودس فينا كا وهركسي كيش فيتنا جربوا بأسلوبك جوان قناعتي بيمكن وازمان لي بينك كاتو حقي من النبي بلاك أخذ شيء مثلاً خطوة مسؤولي مني ومن بو إيش بو توناك إيش بو أخوك دبروا زور قرنجة إن شاء الله يما بايخ بدين بو عبادة تاني كده يكين أو عبادة أنا يكين إن شاء الله أو عبادة تبي كأخوة ديوي خالي كتير لو خالنا دفرمي شيء دفرمي صحة تندرسي ده دابة بإنسان نيش لبعض ال بيستو ملا خلاص من يش بور رياضة كم نابي من يش بور رياضة ناقي يش بور خواكي بلام رياضة شا عشما ركوع عشما سجود سمع الله دكم ببيو دوستم دادني شو معنى حموي رياضة بلام نيش لبر رياضة ناقي نيش لبر خواكم باشا وتندروسيشم باكو تميزه بلشي باكو نيش كم بجلي باكو نيش كم بدري باكو نيش كم بدز نيش أو نيش كم خون پاکو تمیز کنم و انجادت شم با خدمتی با جلکانی شم پاک باشه ای امنی امنی که حتی براسی رحمتی خواهی لیه بید جوانی فرمون نیش دعوی تندرستی لیه که نیش دعوی پاکو خوینی لیه که پیغمبر فرمه مفتاح الصلاتی الطهور کلیلی نیش پاکو خوینی کلیلی نیش دز نیش یعنی نیش ببید دز نیش نک مگر عزره بیک عزره بو تیمو مگی اگر تیمو میشنه بود نه تو این تیم که اوکاتا نیش کاش که خالیت قبول که آها الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نیش کن بپیو نیش کن بدایش نه نیش کن بلا سلاح پیغمبر گفت نیش کن بپیو نیش کن بدایش نه نیش کن بلا سلاح نیش کن بلا سرپشت نیش کن با پنجگیش نیش کن بدل نيجا كان ان اجا اخوالي ان قبولك ما دام معذور عذري باشا كات نيش تندروستي انسان جوانك تندروستي انسان جوان راكري تكون نابيه او شنو نيجي تياكي بيزبي نابي جلا كان بيزبي نابي دلو بيزبي نابي ببي دزني جو بلش غراني اونيوشكي نابي باشا انجا دور خروي ازاركان لايمه هاج چند جال اچی بولا دکتور برزکان ریاضه بودن ایتو امرو کوئی سوزده و سمیع اللہ ایسو ریاضه باشا انجا ام دلد مطمئنه که احرامی تیک دورو تخاطو لازارکان دورو تخاطو لناخوشکان اما امنی عملنی انجا او الا بذکری لای تطمئنی قلوب اینیوش ذکره اقیم الصلاة لذکری نیوشه که تن بکن بایی همیشه خواه تن لبیر بید باشه انجا براسي نوش خواردني روح نوش بيونديش الروحية اللي بيني بندو خوا سيو بيماننا إيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين سيم بيمانك اهدنا الصراط المستقيم ده هي صراط المستقيم لكن خوار ما يمامك أو صراط ناك خم بمستقيم أو صراطك توب مستقيم زعيم برود بخسر أورغ بعضها ده أميدك إن شاء الله يما براستي لعظمتي أو نيوشتي وزور بلا موقرنجا كخلق وان نزعني عياذ بالله خوا محتاجي نيوشو روجية مني خلق وان نزعني محتاجي مني نا بعكسه إما محتاجي خواي إما حقي كمترين بنداتي دين بخوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن وإنس من بودروس كبوي خوا پرس جا أجر للاي عبادية كوا للاي خوا وعياذ بالله نقصاني ما نهمو كمورا قابلي لخوشبونا يغفر لي من يشاء ويعذب من يشاء بلام لقابلي مروفا كانوا أجر خوانا خاصة من بختال شي بوم دروزن بوم فتنة بوم ظالم بوم استمكار بوم ناني خلق ما بري مالي خلق ميرانا كر أما قابلي لخوشبونا أما مهمة يعني أسا قيشنا أو نتيجة أم نيشخويني كنيشخوين أو خلق لي نعراضي إن شاء الله خواش لي نعراضي ام نیوش خونه که نیوش خونه خلق لیرازه انشالله خواهش لیرازه جا علی را در یک رون کنوی کش بدم اوش اوه که مرجنیه لسطا صد خلق لملاوش یا رازی لسطا پنجاو یک لمن بزیار رازی بیه انشالله امیده کم خواهش لیرازه ایه حتی برو برو زود چید شکتر برو تو نکری و نگنجی او یعظم بیله های استفرالله خواب از ظالم نزای خواب پناگر مطولو بی ادبی هي في أغمر صبر أغمر ما في أغمرك يا من بميل ما لاو شعر هم يخلق راسي بينا نابيت والله أميدك إن شاء الله خاله ملاك ما راسي بخوا طاعته إبادتك أنا ما لي قبولك بسراني خوشي جنودي تشاوم ديار برنامج كمان برو كوتاي درو على بروي توزيك تأخير بوين دايلي بردن دوبارة لبسراني خوشي جنودي تشاوم دكم أميدك إن شاء الله خواي جورا غفور وغفار عفو توابة لمنو لئوش ولمردوها ملاك من خوش به خوالا دايك واق من خوش به خواهي قورا الرحمن بيبكا خواهي عقبت من بخير بكا خواهي قورا بخاتين ونو ناو جوانكي خواهي جزا و پاداشت حاجي پشتوانو امسالي باتو كوه عربتي معنى دن كجول معنى گرن كبدنگ معنى دن كمشركان من بحلقن كبيوستي ام راديو جوا خوالا ديناو لقيامت بيوستي تان جيبا جيكا خواهي سايقا كان من لمقدرات ريقاوبان بپارزي سايقي تاكسي كان من رزقي حلال عمتي ولنفري خراب بيان پارزي خواهي بخاتين عن رزقي دوكان عراكان من بيرحم بكري عراكان بوساكان بناناوكان ببرقدروكان بجوتي عراكان بشوانكان بقاوانكان بدزقا امنيكان براقانكان بريسبيكان بقنجا جوانكان بمالمنال بدراوسيكان بنيوشكوينكان خواهي رحمي بيبكي خواهي ومنالي منالي بيتي خواهي ومنالي منالي بيتي خواهي ومنالي منالي بيتي كمال خوشكو برامان هن زور دل صوز خواهي بلطفي خو بمهرباني خود خواهي منالي بيتي خواهي اواني منالي منالي بيتي اصلاحي مالو منالي امشك يا رب من المال من لفيتنا بدور خي يا رب العالمين يا رب على غصبي خود ما بري يا ربي خاله فيتني جرا أم كردوس أنا شيري نبي بري توحيد صفا كان ما توحيد الله كان ما توحيد القلم كان توحيد زمان كان ما بكي لم لا مؤامره جير شوين وتقدر خوا أما البندي بيا غمر أنا عيسى صم البندي زانا أنا ببري زي بخاتين أو جوانا كاني خو أنا شي كبري زي أم أسيش خوا بيان بري زي أو يبلا ملاطع بردي كان سبر خوا جزاي بخيري باتو خوا يجور بخاتين أو جو كمال القلم بيا يمرتن لم كردوس أنا كمال أفرتي بحرمتن شايل لم زقوت كان مكتبه كان لخصخانه كان لفقير وجار كان للراديو كان للراقانه كان للنسر كان وبركه خاطر رزقيان بركه خاطر عمري ابو خاتينا وجوانا كان اخو اخوان رحم بشريس بيا كان اخوي خوي جور الشفاي بالرحمه وببلاء بو حاجي محمد كلباش بنيري يا رب العالمين بو خاتينا وجوانا كان اخو بكاك دانا وبكاك حاج علي وبوانا من دار يان بيتي وانا شي شو عندك لو شو كان وانا جي اني ناجون بين انا قرض يعني بو عندك فك او كريتشي هي اخويا درجاي خير لكم كما صاحب مالي اخوي بو خاتينا جوان کانی خو یا ربی خو رحم بس سفر شیارانی رادیو محراب به برانی کنترول به بسرانی خوشیز کی هر شینی کی ام دنیا هن خو به رحمتی خو توق ما گل عذابی خو به دور ما که رحم بخوان كار كامل مقتاب كامل مامصا كامل مخزم كاراني محرابي بيغمر يا ربي خوان رحم بهمو تشين جوجا كاينا املة تبكي وحرمت من بباريس ديساني بحرمته بادب وبشرم وما من نبي باسباب التفرقه انا باسباب فيده وعبادته كان ما لي قبول كي بو خاتينه ونونا جوانك يخوت لرحمي خوب يا باش معنا كل شعاتي بيغمر صاصم يا باش معنا شعاتي قران في روزماي رمضان شيدان يا باش معنا نن الدنيا نن قيامت خو ادام ما نكي رحم بني اشكونا كامل بدراسي كامل بكسو كارمان وارحم بها ملاك مامكي آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: راديو محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبرين.

ذكري ايواران ايوار هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليدا بتوا و هر کس ايوار بخوينيت دپاريز ري ليان تا بياني

لعبدالله كري خبيب وفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بلي وتم اي پیغمبري خدا چي بليم فرموي قل هو الله احد الفلق الناس بخوينا اوارانو بيانيان سيجار بستو لهم مشتك دپاريز ريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

تي اسلامو وشيد الصوزي واخلاص كبريتيا لا لا اله الا الله وديني بيغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوكمان ابراهيم بيغمبر عليه الصلاه والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعات دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تان دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناه کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا. اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش بایده پارین وو داوایی لی خوش بونی بوده کن مادم لو کورا دابید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزایید پی دابیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نوی جی نشکابید.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جراويانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش گی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایمه پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جغل مردن بي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتا نویجه کی دیکه داده پیشوا طبرانی با اسناده کی حسن گرایتیو وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجی گیاندنی همو وستی کی هيا اوا خوای گورو پر وردگار لتاوانو گناکان دبوری گرب اندازی کفی سر دریاش وهابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لبی گراویتی و عن ابی امامة رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي اماما رزاي خواي ليبي دلي لهر نويجي كي فرز يان سنة دالا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكردينوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوای همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
1: لو دواجيري خوار بدستر مكيوة تونك واديارة يكم كسك جرابيتو شهيد بوبيت او سا خدای مهربان قل رشی چی ناردو تالی چی لزویده حل کند بو قل رشی چی تری مردار و بو تا نشانی بدا تون لاشی براکی بشارتو هر که اوی دی و تی هاوار لمن آیا او من نم توانی وکو ام قل رشب کمو بقدر اوم لینه

0: يعملون
1: أي أواني باورتان هناوا لخدا بترسنو باريس كاربن لرغي همو هو كارو كردويشي تساكوا هول بدن رزامن دي أو ذات بدز بهن هميشا هولو كوشو جهادو خبات بكن لپناوي ريبازو برنامي أو ذات دا بو اوي سرفراز بن لهردو جهان دا

إن زاب شوين آسواري همو بيغمبراني نوي إسرائيل دا إيساي كري مريم من هنا كراستي توراتي دردخستو بشتواني ليدا كردو إنجيليش من بيدا كهدايتو نورو روناشي تدايو بشجيري توراتي بيش خويتي هدايتو رينمويو آموشغاريا بو أو كساني كلا خدا دترسنو پارس كارن.

0: بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون.
1: كاتيك هندق لزانا كاني جوهاتن بولات تا داوريب كلنوانيان دا داوريب كبو برنامه قرآني كللاين خدا وبود دابزيوا شويني آرز وكاني اوان مكوا وريابا نوكو اوان ريد لي هلبكن لهندق لو رين موياني كخدا بوي ناردويد جا اگر او جولکانا رازی نبونو پشتیان حل کرد او بزانا براستی خدا دیوید جیرو دی سر انجامی هندگ لگونه هکانی خویانیان بکد بگو من زور بی خلچی یاخی و سرکشو تاوان بارن.

0: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
1: بروني دبيني اواني دليان نخوشو ايمان لا وازن ببلدتن بولايان بزماني حال دلين دترسين بلايك من توش بيت يان كارساتك من بسر بيت جا دورني ولواني بم نزيكان خدا سركوتن ببخشيت بايمان داران يا خد بشويجي يكسري بمعجزيك للان خويوا سركوتن يان بي ببخشيت او كاتا باور لا وازان بشيمان دبنا ولسر او نهيني وخطر وخيالي لدلو درونيان دا شارد بيانوا.

0: خاكعون
1: براستي تنها خوش ويستو پشتواني اوا هر خدا و پیغمبركيو اوانن باوريان هناو كنو يجاكانيان بساچي انجام ددنو زكاد لمالو سامانيان دردكنو هميشه ديار دي كرنوشو ملكتيان بو پروردگار پيو ديارا

أي أواني باورتان هناوا نكن أوانا بكنا بشتيوان وجيغي متماني خوتان كغالتو غميان بآي نكتان كردوا چل خاوانان اكتابي پیش خوتان چل بباوران لخداش بترسنو پارس كاربن اگر ايوا باوردار.

0: پیان بله آیا حوالتان بده می بکر دارک که تولکی للای خدا خراب تره لطولی لکه دار کردنی مسلمانان؟ اوش کرداری او کسی که خدا نفرینی لیا کردو جامی خشم و رقی خوی رجاندو بسری دو هنده چیشی کردن بمیمونو هنده چیشیان ببرازو هنده چیشیانی کرده تاغوت پرستو بد پرست اوانا خرابترین جگو رگیان هیو گمراترین کسن لربازی راستو درست
1: و اذا جاؤوکم قالو آمنا و قد دخلو بالکفر و هم قد خرجو به والله اعلم بما كانوا يكتمون
0: او انا كاتك دين بولاتان بدرو ودلين اي مج مسلماني نو باور من هناوا لكاتك دا براستي او انا ببي باور يو هاتبون جورو بيغمان هر ببي باور ريشو تشونه درو جا خدا خوي چاك دزانيد كتيان حشار دا ولدلو دروني اندا
1: وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون
0: زوري چيج لوانا دبينيد كه زور بپلو بهلپن لزلكاوي تاواني درو عيب دار كردني مسلمانانو دز دريجين ناحقو خواردني حراميان سوين بيت بخدا اوي كده يكن زور خراب و نادرستا
1: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون
0: آیا اوتا كي خدا ناسو زانا كانيان قد غي گفتاري گناهو حرام خوريان لناكن سوين بيد او كردو و حلسو كوتي كدي كن بو رازي كردني خلق زور نادرستو خرابو ناپسند
1: وقال

0: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين
1: او جولا كان فامو خدا ناسان دانوت خدا دستي بسراو خيري لدز نابيتوا دك دستيان بسراو بخيرو كلبتو توشي شلل بيت دك نفرينيان لبيت بو خويانو قسيان نخير وانيا بلکو دو دستي پر لبركتي پر وردگار هميشو بردوام كراويا چوني بويتو چندي بويت دي بخشيت سوين بيت زور بيان اوي نردراو تخوارو بوت كا قرآن للان پر وردگار توي ياخيبونو ستميان زياد دكاتو نغرويان دكات لكفر دا امش هتا روشي قيامت دجمناتي ورقو كينامان لنوانيان دا برپا کردوا هرکاتيك دانويت جنگ برپا بکنو آگري شر هل بجرسينن خدا دي كجينيت وو نايل تشنبكات اوان زور بپلو بگرمي هولي بلاوبونوي فسادو تاوان ددن لزويدا خداش او کساني خوش ناويت كتووي خراپا دچينن
0: ولو ان

0: وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: براستي اوانيك ايمان باوريان هيناوال لأمتي محمدو اوانيك بون بجو اواني صابئن فرشتة پرستو اسير پرستنو غاوركان هر يگ لو دستو تاقمانا اگر باوري دامز راو بخداو بروشي دواي بهنتو كارو كردوي چاكو درستو بسود انجام بداد اوانا نترسو بيم يخيان دقريد نخمو پجار الرويان تدكا كاتيق لبروشناي قرآنوا او باور دهينن.
0: لقد

0: سوین بيت بخدا بيگمان اوانش بباور بون كوتيان خدا يچيك لسيدان اخوا لحالتك دا هيچ خدايك هيچ پروردگارك نية جغل خدا يچي تاكو تنها خو اگر لو گفتارن نابجو ناقولايان كول ندن سوين بخدا اوانيان كبباور بون سزايچي بأيشيان توج دبيت
1: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم
0: آيا خاواني أو بيرو بروا بوچانا حق نية توبة بكن وبقرنوا بولاي خداو داوة اللي خوش بوني اللي بكن لكاتك دا خدا اللي خوش بو مهربانشا
1: ما المسيح

0: تكون
1: مسيحي كري مريم هيتش تغنيه نخدايا ونكري خدايا جگا پیغمبري چی خدا نبيت براستي پيش او چندها پیغمبري تريش رابردون دای چی شي افرتي چی زور راست و راست گويا هر دوچان خواردنیان دخوارد وكو همو انسانك سير بكو سرنز بدا اي محمد اي ايماندار چون همو فرمان و بلغي چان بورون دكينوا لو دوا تمشاكا چون ريان لحق ورد چرخين ريتو لراستي لا ددرين.

0: السبيل
1: هروها بلي أي خاواناني كتب زياد الربي مكان لآي نكتان دا بس زياد الربي نابجي ولسنوري حق وراستي درمتن شويني آرزوي أو كسان مكون كبيقمان بيشان قمرابونو زور كسيشان قمرا كردو أوانيج لو ريقو ريباز الراستا لا ياندا
0: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: نفرين كرا واللواني بيبا ورب لنوي إسرائيل لسرزاري داود وعيسى كري مريم أمجلبر أويكا أوان ياخي وسركشبونو دزدريجيان دكرت
0: كانوا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

لفتح مكة فضالي كري عمير خيواني شاندا كإيماني هنا ومسلمان بوا بلام ضلي بريتي لحقت برامبر ببيغمبر صلى الله عليه وسلم أبو لبشتوا بشتي بيغمبر إخواي قد بأوي فرستي بيري لدواوا خنجيرك بكاتا دالا بيغمبر إخواه وبيغمبر إخواه لنا أبري فضالة أفرمي بيغمبر إخواه آوها آو الرداية وبلام فرمي أي فضالة ماذا تحدث به نفسك أولا ذلي إخوة خطري شيء أكي نشتم يا دي إخوائكم يا رسول الله بيغمبر إخواه فرمي استغفر الله داوي لي خوش من لخوابك وكبلي أزانم لناخي إخوة شيء الله يتوى وشي بلانيك دارشتوى فضالة عليه بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فضرب بيده على صدري دسي مباركي خست أثر سينم والله دعي أوي كدسي مباركي لتسينم لابرت هيش كسك لم ترزويا بقدر بيغمبر إخوة خوشويس نبولي الأوبر حقد حقد واحد لي بكا بيجاني خد بكي تما ترسيه وبيغمبر لنا أوبري للحظة يكا لتان ثانية يكا أم بغزة بقو ريبوتي بو أوبر محبته خوشويستي هموما أزانين أم دلا بآساني لبغزة و ناقوري لبو محبته خوشويستي خواه علماء زانا كان أفرمون أما تأثيري نظري بيغمر صلى الله عليه وسلم توجهي بيغمر بچاو رحمت تماشا كردني بيغمر صلى الله عليه وسلم كهر كسي بچاوي رحمته وبيغمر إخوة تماشا كدبي أو بينيني بيغمر صلى الله عليه وسلم خواهي پرورگار أي كاتا أسبابي انشراحي صدره سينفراوان بوني

برنامج هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران ألبوم يكا بو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس آماد وكشكشي دكا برنامج هواري محراب.

0: ماڵسەگیان لە بەرنامەی هەواری مەحراب چەند پرسیارێک ئاراستەی بەڕێسانەکەی.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بخيراتني بخيراتن سرچاومان توشي خير بن إن شاء الله إمش أمدين لخزمتنا أبو هل برسيارة كأيتن إن شاء الله لقريتواني خومان جوابي برسيارة كان دينو
0: سرطا خوتان بناسين بابي سراني برنامه
1: من نوم إرفان عبد الله معروف فلش خلقي قندي برد بلم لداي قوي قندي برد بلم لصالي بجوري وكباوكم نسيويتي معني دوانزي هزار نصو شاستو هجل دايق بوم بلان بتسكالة هزار نصو حفتاو دوم لقوندي بردبال لدايق بوم
0: ماو سيان سرطاي خويندنت شون دسي بيا كدوا قطاب خانة بوا لكيو دسي كدوا بخويندن
1: لقوندي نوية وكاتيش دانا جيلابين بردبال قطاب خانة تيانا بو لقوندي نوية قطاب خانة كلابو وكاتي سردامي كون حفتا كانا ميلا يكم صالي خندنم لغندي بردبا نوي دا سيبيا كردوا دوائي تدا جيلاينا خواروا بو مجموعي شانري لمجموعي شانري اشتا بولي ششي ابتدائي سرطايم خندوا دوائي دا سمكردوا بحجرة
0: بالا حزاقين امانا بيبلاي سرطاي حجرة لكيو دا سيبيا كر لكي دا سيبيا كر
1: حجرة يكم جار لمجموعي شانري بوين من ودور ده هندي قرآن مخين ودور ده قرآن مختم كرك قرآن متسبيه تواكر حزم لمدارس آيني وحجرة وعنبو فقيت يابو شانيري لمسقوتي تيابو مسقوتي حجري تيابو من جيت له ده حزم ليك روباك وذاك يجم هندرم بوبو كوا بخين مو ام حجرة بخين مو تلو دور ده اسم كرب خين دني حجرة
0: بابا لا كده سبيه كرك
1: يا كم جارم كده اسم كرب خين دني عيني لسي سايق على اسم بيكر مزقوتي قولا مدرسة كتابو ما وسمى لعلي بيارة بالنوبان بو الشهيد ما وسمى لعلي كالشهيد بو لوي لحجري وانا دسم كرب اخوين دنيا كم جار اوي كوا قرآن كم لشانيري ختم كردبو لمجموع شاني دواجه لوي دسم كرب اخوين دني اكتباني كبيانا وتري عوامل كان بقري فقيتي لوي دسم بيكر نزيكي صعب نبو بس أنا مشاش حوماني اللي يخوين مشاش نوماني دو هاي رشنو مجموعة شاني حجري كتابو ما مصمى لا صالحي نابو ما مصمى لا صالحي قزل جبن أو بامبو للاي أو هندي كتابي ترم خويندو دو هاي وبهوي ويكوا توباراني منطقة كأكرا وشاني ريجي كيابو لواني كوا توباران أكرا شو الرش إتنا منطواني بن ميليو رشت بو سليماني
0: بلا خويندري سليماني لايكيو
1: لي مواصل عبد الرحمن سيد عبد الرحمن تويلي في المواصل عبد الرحمن سجادي للاي او يقدو صالح للاي او شخندومه دوايا ومواصل عبد الرحمن مواصل عبد الرحمن سيد عبد الرحمن كوشي كربو ايران دوايا ولا مزغوتك بيوتي الشيخ معروف في قرداخي للاي مواصل عبد الله سيد طلان مشهور بمواصل عبد الله للاي او لي دي جنب خندندا وهندك يترم خندوش صالح صالح تجلي دو صالح تجلي جمعو
0: بالا دواتر
1: دوا دوا دوا سببوي وزعي كوا شرع العراق وإيران بو قزي كرد وزعي كي خراب ومزقوتا كان كي شيء لسرب وكاري وكوا حزب بعس بدواي هندي اشتاع قرا هندواي هندي داسر داوا قرا وردو دا بوجانوي كي ايني دروز بو حركاتي كي اسلامي دروز بو وردو دا بن شتي لسرب بدواي وكوتي انا بيو حجرة كان داخل نابي مزقوتا كان كسي تياب مينيتوا من جيت لنا مع مو دواي سفرم كربو ايران ولا ايران دريجان بخوين دندا
0: بله
1: لإيران زور خير لإيران يجدو 6 صالي خيندم لقندي سردوش دوائي ومواسا كمان عمري خواهي كر صالي اللي يوه ومدوائي اوه روشتن بو قندي سيفي خوارو لويج لأي مواسا يكي تر ومواسا من عليكي كن مشولة هندي كم للاي اوش خيند دوائي وهاتمو مريوان لمريوان جد ريجم خيندن ده هتا كاتي انتفاسك ورابرينك
0: قشتي تشاء سي لإيران
1: لآخر يعبوم لإيران لكوتاي يعبوم حتى ومخوين ده كتابة كان زوري ده يخوين دم لإيران
0: إصلاح حزك هنا معنا بيبلي بروانا ميزان استي الشرع إجازة لكو أورجن
1: إجازة مخهات مو كردوسان لكردوسان خوين تواهم كرد لسرد السيما وصا إسماعيلي ديرو وانا إجازة نامان بيداي
0: بلا بلا ساقيان أما ويخوين دوتا أم چند سالة چند شوين كردو لشان ريوسي صادق وسليماني وكردوساني الرجالات حزق نومانا پیبلی فقیتی چی تو فیری تو کرد؟ چی دست که اول فقیتی ها؟ چوانه که لیل انجال فقیتی؟
1: فقیتی خوی همو چون که او آلو گوری و خلکان ناسی تو لمشار و اوشار و اروی تا امزگو تا که اما انا اوند درز و پند ورا گرید فیری زو اشتبیت لحیات جیانی خوتا بتایبتی فقیتی چون کا کو درز علوم شرعیه انسان پی گینی عقلیتی اکاته و فراوانی اکات جیری پی بخشیت و لکو لکو دواری ایمجا فقیتی و ملا تایس حرمت و ریزی تایبتی خوی هی لناو خلقا هست من پیکر و حرمت و ریزی لناو خلقو جماور لما لا و لما فقی و لما نأگیرا حرمتی که تایبتی هبو و ما مصایا نجمانا ایما بردوام کدر زمانا پیاله عقل و فراوانی عقل و جیری و کتیبا کانش اوانی کوا علوم شرعی اخوین لی هموی فراوان کردنی عقل و جیریه ایما پیگه یعنی جای کردنو لهندش تیتر شارزای کردین لبتایبتی لعلوم شرعی کانا شارزایی کی باشی پیدان الحمدلله سم سرکوتنی کی باش ما بده سینا لو بارو
0: بلا ما مصا او معوی که لفقیاتی اخوین دوتا هل لسر رتمی جارانی کرداری بو اکی فقیه لسر هاولاتی و لادینشی نکان بو یاخد خرجی و لسر گرفانی خودتان بو
1: والله ایما تا اوکاتش من اخوین دوما چلم دیو چلو دیو لسلمانی که اخوین من هل لسر خلکی دوله من خواه پیدا وکان بو
0: بون اونا کرینی کتیه
1: بله کرینی کتیه والله یارم باوکم یارمتی درم بو بو کرینی کتیه بکان خلکی خلکی شریار متی در من بوله کرنی کتیب کانا کتیب من کری بر دوام کرتیو آب کتیب من کری با کمی کتیب یعنی پاره کم بود راستی کی برای ما وقت دست من کو پی من در ل مال و کرتیو یا زیاد ولی من یا خود خیر و من یکشته کی وابو شوازه اما دارم کتیب بودم من ناو کتیب کانم حتی اسیر کتیب کانی هشتا کانم هر هیله هشتا کانم من کتیب کریو تا اسم آو تو
0: بله ما وصا جوازی خواندنی فقیتی لکون و اسات چونه بینی
1: فقیتی من لسرد ما هتاو کو تاوج و کلا سر ریتمی خوی روشتو الا ریتم کو انا کلا اینا داوا لسر ریتمی خوی درس کتاب کتاب ما خواندیم و کو اسان ابو مرحله مرحله الحمد لله شنو اسان مرحله مرحله هي بلا كتاب كاين تش اخوين و خوي بلا ما كتاب كتاب ما خواند درس ريتمي خوي روشت دوري كي تايبتي هو او شواز السنتي ك فقيه ملائكه دوسالي بيغاندو او شوازه که ملای دروس کردوه شوازه که برجسته و گولهه اتوانی خو عالو کاریتیا کنه هیچی نگی نیشون که عقلی بشریت داینا و کچه که اتوانی عالو کاریتیا بای بلا هم استفاده کراو لو حالته و سرکوتو بوا و ملای پیه گیاندوه و خانواری دروس کردوه خلکی عالمی بند بدری جایی میجو پیه گیاندوه نشته که جوان بوتا ایسش هر ماواتو اله هندیوشن ایسش هر بردوامه جایی میجو پیه گیاندوه نشته که جوان بوتا ایسش هر ماواتو اله هندیوشن ایسش هر بردوامه
0: ما وصل یان کاتی که بر ونامی زانستی ورگرتو او

0: وهستكي كم كمال جاها توا جماعة وركي زور ها توا بيجوازي لو حالتك أو ليت دلوا بيا خوش بيا لبر هو شتيك لا توا يعني تعبيري ليه بدري توا ودرب الرئة وندش جوازي كي خوش وقولي
1: بلى دواء وقتني بروانا ما لشوي دا مزراي بس كربو وتاري عيني
0: من فيش أوي من بما ملايات الناس بيا كردوا لهم جندي خومن لصالي هزار ونصو شوار جندي بردبل لوي وتارم داوي يا كم وتارم نسبي كردول لوي لأنه وشوارا تلو دول ده كاري ملايتين بردوام وتائسة بمشي وازا بردبلم بري كرت مسافي هتاوكو دو هزار ويكون أوش اللي هي خطيب وتارم وتارم داوي دواي هاتون بو جندي رشين لجندي رشين نجذكي صالق لويش هر وتارم داوي دواي هاتون بو جندي تبرزينا لويش صالق وتارم داوي دوای هاتون با سیسیر لمزگوتی کس نزن نزدیکی ساله گوتارم داره لمزگوتی مولانا خلیل سیسیر قهر گوتارم داره سه چه پنج سالش لمزگوتی حضرت عایشه لیو گوتار بیش بوم اسال لمزگوتی که خوانه الحمدلله گوتار بیش نده لمزگوتی که خوانه عال دو هزار و حبوا لمزگوتی خوانه اسال گوتار بیش
1: مزگوتان يعني بدأ مزرعندني رسمي حكومة بويا
0: بشوازي بلي شوار صالي بيشونا بي لدوزارة من تعين بوم شوار صالي أو شوار صالي لقوندي خومانا ملايتي بكردوه بخو بخشانا بو تعيننا بملاي حكومتوا أو شوار صالينا بيتل لدوزارة ومن تعين متائسة بلي بي لسر شوازو ياساي أوقاف رشدو مريو
1: بلي ما وصاي صاحزك امزاني بروسي هاو سرجيري كي كردوه كم نالتان
0: لصالي هزار ونصو ونوسيو من هاو سرجيري بان كردوه لقل خيزان مكاعم وزاي خوما خاواني بينج منالين تسيه كرو دوكتش
1: ما وصاي يان شوازي وطارداني تو حزاك انباسي اماده كردني وطار چون وطار اماده كي روز اقلاما نوسي
0: وطار كان اعلو قرد بسرها تو لقل جارانا اسلاك اسابوهي ام بيجياندني ام أجهزة تاسعنا أم دنيا تكنولوجيا وقران كارياتو بس وتاركانا وتاركاني جالال ما نم كتيبه وكتيب لو كتيبه وكتيب زورت يدر معنا هنا وتار معنا نسيه بس إستاكا انترنت بس وري وتاركانا أقار البشتا أقار الشتد وزينو يسامن خون بوخم بشتد بشعبه كم اللي بر كمبيوتركا وتاركان نسمو وري يقرمو أي نسمو دعيش هتشعبه كم وشعبه متاهينة كم بوشي وازي ساو قران كاري هندكي بس لها دول اشتكانا اتواني استفادي لزو اشتكي ساكا
1: بلا ما سألقى قال خير عندنا ويكتبا حوصلوا معوا
0: من بردوام موان زيكي لوش لهاشتاكان وتا اسل لقال كتبا بردوابا لهاشتاكان ولكتب دانا براون يدو صال نبي كسابت ما نكل لو بلالي خمان لكاتي نار رحدي وقراني كانا او كان صال النبي بوهي الجيان وانتوزي دابران ما قويت تا اسل لقال كتبا بردوام يسجل لم تمن ما جيانم ببردوامي لقى الخوين دنواي لقى وكتباناي لقى علماناك أيليم وفخ يوم مدرسة معنى الحمد لله مدرسة كمان يسجل دوري هجدن وزد فخ يمان هي بردوام شوروش ترخانم كله وخوين دنواي وبياتشو نواي وكتبانو وعلوم عدن
1: بلا حزقا باسك يو فخ يانبكي لدشا استيكان
0: لدو هزارو يما لأوقاف ويجازمان بيدرا وكا مدرسة كمان دروس كتوا بمدرسة كيش هالناي ومزجوتي حجدي عثماني كوري عفانة الدوري ودور ده ببينش فقه وشوار فقه ده اسمان بيكر الحمد لله نزيكي إساء بيسو يكفقه بروجو ترمان هي بردوام لي روشتوب وسليباني وشو نكاني تلو حلب جوب لولاو بلام الحمد لله بردوام أبها حجد من هي إساء آسيان بيكيشتو حجد فقه كمان لدي كان خطبة يدن
1: بلا أنفق يعني كأخر النوانيان بيالين شوازي وانا وتنوقتان كم قناغة يعني بشان مرحلة
0: رشش قناغ تيه بركة قناغ يكم بس كتيبه كان من هر وكو منهجة كان يكون واي بلا مراحل من بودو يسكردو بمرحلة او صالة اخويني دو امتحانك امتحانك اني وي صال امتحانك يسري صال كتوابي كر او كتو مرحلة يبري رات مرحلة كيتر ابو شوازي بردوامين يمي لخويندن و ايما تعطيلات جمانية لخويندن مانا بردوامين يعني اللي هو دسمان بيه كدوه لما ينوه دسمان بيه كدوه لما يدوه امتحاني نوي صالقه لما ينوه بيستي هشتو أو نوا دسكين بامتحان ديسان لما ينوه بيستي نوا دسكينو بامتحان او بردوامين ايما للشمو درز مانيه تا روجي چوارشم يعني چوارشم بردوام بس بيه الشمو جمعة تعطيل مانيه وف مانيه أو بردوام ما وصلش كود شو أبين ما وصل ترم لجلاية خواج زين بداته إن شاء الله فيك وحجك بريك إنه

0: بو ناسینی راستقینی پروردگار و پاکان ایمان بو بنیادنانی بیرو باورکی پتو پاکرنوی دل و درون و روانوی گمانکان برنامه بیرو باوری مسلمان پیشکش دکرید. برنامه بیرو باوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستا حسن علی بوسکینی. برنامه بیرو باوری مسلمان.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ويقين. برزان خوشبستان لهر شويكن لهر جيقايكن صلاة ورحمتي إخواتان لسربي خوشحارين كدين وخزمتان لبرنامي بيروباوري مسلمان. من دموية وکو جارکانی ترش آماجم پیدا ایمان بشه و کرده یکی بشه و عمل یکی وکو که قرآنی پیروز و نایدکان نشانی ایوی بدین بوی ایمان نمونه گلی چی یک جاد جوان منه لقرآنی پیروزا لسنتی پیغمبری برز و بریزا علیه الصلاة والسلام که لتوانین لیانو لیمان تی بگین با ایمان نبیت جدلی چی کلامی نبیت کمالک نقاشات ایمان چیه و ایمان چینیه ایمان لراستیه اوی که قرآن لئمی داوا دکات ایمان لپالیا رسید هیا که کردارا و بختوری هیا و باجدان هیا قربانی دان هیا و کچون بر همون سایه و سیبریشی هیا هم در دنیای هم در قیامت من بیم خوش هر بزرگ بسریعی بیم سر شاکار چی تری جوانی ایمان که لمرو دا زور غائبه هیش دکات ایمان لده صلاة خوی دنوینه لحیز خوی دنوینه و اگه را انسان بسرهات یک سن قصه یک لسورة الكهف وإما باز دكا كما جمع عندي خيني نوا يجي لم قصانا نموني دي صلاة داري چي إيمان دارك قرآن في دلي ذي القرنين أما نعقى معنى داخل وكسا چي بوا چون بوا خلطي چي بوا باتزمان اخسي كردوا أو أزور بو إما قرين نيا وكو سيد دفرميت قصة قرآن يكام راسي زمن وشوين وشخصياتا كان تيدا پران بو بكالتي همون زمان وكاتي چي بين وی نه چی جوان قرآنی بمن باز دکات بزن ام پیاوا ام کساتیا که دسالاتی هبو لپال دسالات که ایمان دار و بزن چی کردو پیامی چی بوا چون دسالات بکار هینا های گوره ده فرمیر و یسألونک عن ذی القرنین ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام جولک کان مشتیک کان در باره ذي القرنين برسال ده كان هم بطلب برسالة كان بو تحديه بو بيدن كردنا بلان الخواه قوليه لبشتوية راسته كان بورون دكاتوا و ولايمي چي كمرشكين ده ديو بأوا تو بلي قل سأتلو عليكم منه ذكرى من لمودوا دنگو باسي اوان تان بو باس دكم بلان هموينا منه بشي لو قصيه كا وكو بلي ويزغا غرينغا كانن ويزغا يكم اوه إنا مكننا له في الأرض أم بيا وخواي قورا متماكيني كردبو لزوية ده صلاة داربو منازعي نبو منافسي نبو وآتيناه من كل شيء سبب وكاركاني پيشكوتنو قواسنوون آودان كرنوون رزقاري همو بيادابو اوش فأتبع السبب اویش شوین اسباب کان کود نشو اهمالیان که نشو بلی خواب لگل هیچ مناوه توکل بخوا اما توکل نیه پش بخوا بستن نیه بلکو پش لخوا کردنه و فاتبع سبب همو هو کارکانی بدستو گرتو شوینیان کود بمهو کاری که خواهی تعالی پیدا بو و رایس پردمو جولی چی برو مغرب کد بوی حتی اذا بلغ مغرب الشمس روی حتا او شوینی که لبرد شاو روش آواده بی تو لسر دریا بی روش دریا آواده بی لپنای شاق بی لشاق آواده بی لپنای صحرا بی لصحرا روش آواده بی حتا او شوینی که توانای روشتینی همو دکری بوی برو برو او روشت وجدها تغرب في عين حمية ببرتشاوي أوا روش لآويك وقريش رشا آوادب لم شوينيها ووجد عندها قومها قال يشيبيني قومي يشيبيني قلنا يا ذا القرنين أما فرماني خواي تعالى أما الرين معي بردقار من أي ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا يا ساكا جبجك يا ساكي توسيا او کسانی که شانی عذاب نعذاب یانده او کسانی که شانی چاکن چاکن لکل داک اما یاسای حق و عدالت دبی تاوان کاران سزا بدرین دبی چاک کاران وصف بکرین و پاداش بکرین ایوش فرمونی قال اما من ظلم او کسی که ستم کار بی فسوف نعذبه امال دنیا سزای خوما انده دین ثم يرد إلى ربي فيعذب عذابا نكرا لا باشان كقرا وقيامته سزايوي زول لو يير خراب ترى كواتا فرانسيب ومبادئ كي او بوكا استمكاران دز بقري وسزايان بدا وتقدر تاوانا كي شاكا كاران بشتيواني لبكا مكافأة عمكا وأما من آمن وعمل صالحا وكا شاكا كاربو إيمان دار بي فله جزاء عن الحسنة أولا يخداي تعالى بلاشي زور قوريه وإيمش وسنقول له من أمرنا يسرى إيمش أحسن كاربو دكين إيمش كارباشي بودكين من بشتوين لي دكين ثم أتبع عصبا كواتا الجولي مغربي تواكت بسر كوتوي حتى أمس الروي أو قومي حكمي لبين أكردن حقي لنا ودا بلاو كردنوا يا سايش تيازي بجي كردن ويدا تشكي قوريشي بودانا بن أو تعالي مكيبو بيت كالاق الحقا بيودشي ظلم بيت ثم أتبع سببا لفاشان بوهو كاراني كهيبو بكاري هنا رويشت كشتيبوا حتشيهبوا حتى إذا بلغ مطلع الشمس اتا گیشتا اوشوینی که روشی لی حال دی و اتا لبت ساون روش حال دی وجدها بین روش حال دی لسر قومیک لم نجعل لهم من دونها ستره بزگل روشی ساتیلی چین نبو یا وقتا که وابوا که کاتی نو خانوش تکان نبوا یا قومکا اونده دوا کوتو مکو استاش لهندک شوینی کانی جیهان دای خلکی تنیا کپری چیه تنیا کپرکشینی اوانش وابون دیار بود لروی دنیای زور زور دعا کوتو بون زور بجیو ما بون حتی خانو جگه و رگشیان بو خویان دابین نکردو کذالک اب همان شیوا لو جولی کلوی دا وقد احطنا بیما لدهی خبره اما اگداری تواو من بسر ام کساتی دا و تا کذالک یعنی چین کذالک فعل ما فعل چی کرد لمغریب اوشی لمشتیق کرد و تا همان یاسای جی بجی کرد همان ياساي تطبيق كرت ثم أتبع السببا لباشان وكاركاني قواصنوي بكار هنا حتى إذا بلغ بين السدين حتى قيشت الشوينيك كدوت شيابون لناو شياكان دا راروي كبو قيشت أشوين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا بديوي ذا القرنين دا او قوم دجيان والله زمانيان زور مشكلة بو حتى بحال تواني لقسكانيان تيبغانو ايش لا ذي القرنين تيبغا بلان قرين قواني المهم في ايو عاقل بجينا كويت رقاشي دوزيو بو اويكا ليان تيبغا ايش لوان تيبغان جار هوا انسان بزماني جستليكتر تيبغات مهامك او بو قالوا يا ذا القرنين وتيان أي بشاي باش أي خواني للصلاة أي ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض قبيلهن بناوي يأجوج ومأجوج كبراستي ولات يعني ويران كرتو همو صالي إيما تشي برهم من هيا بسر من دادن همو دخون دبنو هزبو إيما ناهل نو ويران يكرتو فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم صدا إيما باريك بوب كينوا بو إلا بيني إيما وأوان دا صدق ريقريك دروز بكي أما بيش نيار قالا أمبيا وقورا وتي ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني كاكا أمن باري إيو مناور أو لصلاتك أخلاي تعالى بمني داولا باريك إيو قرن ترى من بو بارا نهاتو بو فأعينوني بقوة إيو ببازون بدستي كارها وكارم مكان أجعل بينكم وبينهم ردما نكسد الردم تعمل دوزتكم ردم بهستري لتشي لسد شيب كان إيوة آتوني زبر الحديد باس آسني قورة قورة مبينا بوان هنا حتى إذا صابين صدفين حتى ببرزي أم شيايك اللي ويبو آسني أنكو كردوا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا وسائل بدستو بقبان وآتيناه من كل شيء السبب حتى تواني بكاتي يك بارتش آقرو وكو كورا آقا تماشا كورا دكي أو آسوشتانا همو بونا بارتش آقر قال آتوني أفرغ عليه قطرة وتدي أوجا نحاس مسم بوبينا وما دانيكا نقال اتكال دكري حتى بمشي وصختيو بهزيا رض مكيد رسكت وهذا فرن فما استطاعوا أن يظهروه أو أن دلوز بنانتو عن سركو وما استطاعوا له نقبة أو أن دش بهز بنانتو عن كنيبك وعتاب بتواوتي الرجلي لم قبيلية كرت كذاري جكبين أم طالان كاريا بنو أمي التي أبلاو كانوا قال هذا رحمة من ربي فرموي براسي أوا رحمتك الآن بردقار مو وي بيهل نكشا نكد بياوتي خوي فإذا جاء وعد ربي أقبليني بردقار بي جعله دك أم صدى بارسة بارسة دك وكان وعد ربي حق بليني بردقار يشم حق ليه دائما تشيور بقلين لم تشيروك جوانا أوي كي أما وري دقرين لم تشيروك أوي كبراسي مسلمان دبي متمكين بيت وتا أمبيا وصالحا أمد صلاة دارا فأيقر الله مقامي مدحا دفرمي إنا مكننا له في الأرض تمكين ودى صلاة تيجي خراب نية تاوان نية مسلمان بيشترم بباسي بكا بي عيب بباسي بكا أما خاليك خالي ديوان بدستو قرتني هو كاركاني بيش كوتن وسر كوتن تو بتوه سر بكوي ببي اوي كا ياسا قردون يكان ياسا شرع يكان رتصاو بكي اما تنيا لخيال دا تنا لأرزي واقعان نايبيني بوه بيبيز دكا وسائلكاني بيش كوتن بدستو بقري بو اوي كا تو سر كوتوبي ام بياوا رحمت بو تنيا بوان نوستا كالشوين وجيغا كي خوي عدالت بلاو كاتو بلكون روي بو روش آوا بو روش حالات بو شمال چكا جولي آخري بو شمال بو باكر بو لهر سيشيانا ام عدالتو ام ياسا جواني برپا كرت كستمكار دبي تنبي بكري دبي چاككار رزي لبجيريو پاداش بكري لكاتي كدگا بمشوينا لجولي باكورا ام قوم الدين پناي بوده بن چكا بو ديارة بستويانا بياوه چي باش هيا كساياتي چي بهز هيا كبرنامكي وايا ياساكي اوايا ستمكاران تنبيدكاو پاداشي چاككاران دكا جالوه باشتر چيا اوانا جيريان خواتو بدست يأجوج و مأجوج وكدو قبيلة بون تالان شي بون دنيا خور بون برهمو رنجي دستي خلشيان بطالان بردوها بوی پنام به نکواتا لانسانی چاککار چاوری کراوا که تو داوای لیبکی یارمتی دا لکاتی مظلومیت اوان پیش نیارکان اویا پاری بکو کنو بلان نه پیاوی گورا تالانسی نیه پیاوی گورا مهمکی پیشتکی لو گورتر دبینه کردی حل بینه و کو کریکارک خوی بینه تو پاره گور بگریو پیر را بیریو او چه چاکه دیگر خلق کادکا و کو سرکردکانی امرو که همو هدف و آمان جو مهمیان بوده پاره میمو خویانو بنا مالکان دو علمان بنا ایدی خلق چی بسرده گرینگ نیه ولاتو سروریو داهاتو گنجو آفرتو منالو شورشو میجو خباتو داهاتو همون با قربانی پارو با قربانی کمپانیا دکری اما مهمی انسانی گورنیه اما آمانجی انسانی گورنیه اما آمانجی انسانا بچوکا کانا با معنای کلیمه او وستی من کارم لی ایو دوی پیویستم به هیزی بازوی ایوه که واتا گرینگ تو هیزی بازوی خلق گنج پیاو آفرد بکار بینی بو اوی هاو کارد بی بو آوادان کرنوی ولاد او نیده توانی ببی بازوی اوان ببی یارمتی اوان لمها مکا بپلا سرکوتو بکره گری لم چتا گری و تالان شی بگری بوی انسانی گورا درفت وردگری بوی خلق بکار بینه لچاک کاریه بوی او استفاده لوانک ام پیاوه گورترین عقلی بکار هینا گورترین تکنولوژی بکار هینا گورترین هیزی تکنولوژی بکار هینا که آسن و مصبه کوا لیک بدا بوی آگریشی گورا لپال یکا بیتوینه توا بشیوی چی اونده هندسی به هیزی بکا و لوسی بکا نبکری پیا اثر کوی نبکری کنی بکی که واتا ام پیاو صالحون ام پیاو دا صلاح دار لقیمه هیزا بوا چون لقیمه جوانی و اخلاقا بوا چون لقیمه گورایتی بوا چون للودکی عدالتا بوا آوات للودکی هیزا بوا که ما براسی زور زور گرینگا فعلا لمها مکشی سرکوتو بون لپیا مکی سرکوتو بون توانی او برنامه که دای ناو توانی او مهامی که هیتی لجیانی خوی دا زیبجی که که براستی لدنیا امر رویا سر کردکان گورکان حق وای سوری که هف بخوین نو تماشا مهامی گوری گورو سر کردکان بکن که گورکان دبی آوابن اما دو جور ملکاتی من هی خواه گردو جا ملیچی باز کردو ملیچی که مفسیده ملیچی که لپنای خلقه خلچه که ملیک بو خلق خلچه که ملیک بو خوی داود ملیک بو سلیمان ملیک بو اما ملیک بو بلان نه

دعاي عمر خطابة يا أرحم الراحمين، دعاي كاتب قرآن، دعاي شهيد إيمان، دعاي عثمان عفان يا أرحم الراحمين، دعاي أمير أبرار، دعاي خاون ذوالفقار، دعاي حيدر كرار يا أرحم الراحمين، دعاي صحب تابعينا، دعاي من صلاح الدين، هواري أهلي يقينا يا أرحم الراحمين، دعاي باراستني جانا، دعاي ترشين إيمانا، دواي دردي بيدرمانا يا أرحم الراحمين، دعاي هجاري بيكسا، دعاي زليلي بيدسا، لجيهمو دعاي بسا يا أرحم الراحمين، دعاي ربيعية لشو هتاك شاي يتخو هوارك لذات يو يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحمن.

زانه برادر فن عظيمه مجموعه المسلمان قوتيان شوينه مزغوتك شوينه مزغوتك باشا كنيوش جماعات ماكر انكم ملا خلق داعيبو دقران بس خلشان باند كل مودين اخوان وتي شوينه مزغوتك اي بتمان ما مصاي مزغوت ما مستشي لدوره وكش مزغوت ناعت مزغوتك والله ما له شي دوره ما كان ليره زور في اوك دوله من ده هنا مزغوت وتي سادسي تي بخوم مبدو برادر وتسوي زانا عزيزكم زانا وصل شرطه برادر يتسع وتي شوينه ما له كيده ده كمان ده ده كيده كده تو زغرا وصل سنه دو ادم سيزال ده ده كيده تو زغرا وصل سمرق مانغر دي سان لي مان داوا ني كرده وا وتي وسم بروم دو اگت من را وصل سيزال خو توا وك اغن هات توا سيزاري سيم ده ده كيده تو سي تشي بي سو هات بس زول ده مساوي تشي تاريخو غضب ابي وتشو تفد بو وتي هات ساندل ما والله ميواني كون قلت ما زعلمني ميواني راكرم من باب عيبه نشيمتي انسان ايمان دار ني ميواني دركا حتى ام دروز خريج من نبي درم كي شلون درم في دوار نشور تي زور ما نادري والله هي يقول بخيب والله اخو ما عاوش يسار دينا داين زور ما سار دي اول دانش برام بل ما هيس خسينا اه فن متاكد صان ده من دوي وتي امنيش كابري داعي وتي هيدي هيدي جسم في خبان دم كربو لا اخوا وتي او موضوع كان جرم باسكر باسي لي خوشوني خوام باسي احتيازي عبد كل برام بخوا انسان تن محتاج اخويا سن محتاج لطف وكرم اخويا مهما كان مشكلتها بي مهما كان قردار بي مهما كان قنبال بي مهما كان صاحب بلابي اكو حل محتاج اخويا لغير اخويا كسيف كما كل كنا قلت كامل الناس ما قال بقري بقري بقري وتي تاع ساده تنسان اسابه دوش شعبان درماك اسات بيدم ذكريه وتي زول دوما خوجو تي بلوز هندش كغريا راوستان قلت كغرياني تواغو قلت ايوا تشيل تو خواه پیم بلند چون مالی من تندی تو چون ندر که من تنده ما والله که که لو من بستایه من پرسی من چی لو خرقی نایتن یا جوی والله پیاوی که دوله من تین نایتن با تی که که راسته که براسی لسده سیه و تو بده کم راوستن گل سو خوشو چی جاشا چی خواه نیده برکم راو چی سپی گو تی بابی چی نمزگوت چی نمزگوت حتی دور که عنوشی کر بس بگریان وتي وعدي شيلا وتي شبي لموضوع دبي لقر ايوا بم اوها مال بما بقر نخلينا يا اخواته بلان قلتي جماعه دزاني بيجاوي ايوا بين ام خريتي تبوم او نقطه مهمه زانا اگر برادري باش نقيش بان زانا كابرا خريتي تبو قلتي بيجاوي ايوا بين بيجاوي ايوا لا تركب دان من مايوس بم من الشيعان دبرت بارشي قالك زور ما بو بلان غم جين بم بلام دلم تون بو بلام خوشیم نبود لجیان مشکلم زور بو زنم لدست دابو کرم لدست دابو نم دزانی چب کم بای بریارم دا انتحار بکم بریارم دا انتحار بکم ورن غرفه کشتان پیبشان دادم کرسیم دا نبو بریسی شم هر واسه بو لملی خوام کر بلام کرسی که بر بوا اوکا پری بریسی که کرسی که بر بوا و تکت معادی لدرکتان دا ويستم در كيف كمو قتم ناليان قربازو بمرم لكور بمو نكو كسك بخاري كمكا سمو سر كرسي كي ويستم قريسة كي لملكم تزاري سيم سمو سر كرسي كي ويستم لملكم زاري سيم زرستان ليدا وتم راوستا بزانم تباسا نوكو إشا شي ضروري هبي هاتم در كم كنوتي نرغى يشبانا أم الخوف أوتان بم زانا برادري باش لحموش تيك باس كيرا

لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، احينا ان كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ان كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا من حوض نبينا وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ

0: عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: اوانيان كبشوين راستي دا دقرين هركاتيك جوان لقرآن دبو كبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم داب زيوا دبيني تشا وكاريان اسريني خوشي هل درجت بهوي او حق راستي كديا الناسي لكاتك دادلن پروردگارا ايما ايمانو باورمان هنا وبايني اسلام دتوش لريزي بيروانو شايتا كاندا تومارمان بكا.

0: من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: أي أواني كبا ورتان هناوا دل نيابن كعرق و قمار و گوشتي مالاتي سر براو بو غيري خدا لو شوناني كخلق با پيروزي دانا و نك اسلام برجو حرام و حلال زانين بهوي هلداني زاروا اما نهر پيسنو لكارو کردوي شيطانن كواتا ايوش خوتاني لي دور بگرنو خوتاني لي بپارزن بو اوي سرفرازي و بختواري بدز بهنن لهردو جهان دا.

أي أواني باورتان هناوا سوين بيت بيقمان خداي قورة تاقيتان دكاتوا بشتي كم هنده چان لنه چيري چهوين كدين پیشو الليتانو دتوانن بدس بيان گرنو برمكانتان راوي بكن لكاتي إحرام دا بو حج و عمره تا بتواوي لجهاني واقع دا خدا بزاند كچه لپنهاني دا ترسيد لخدا جا اوي دس دريجي و نافرماني کرده بيت لدواي او تاقي کرنوه لكاتي إحرام دا او سزاي بأيشي بو هيا

0: أي أواني باورتان هناوا لكاتك دا إيوالا إحرام دان نيتي حجيا عمرتان هناوا نيتير راو مكن أوي بآرزور راو بكاتو نيتير بكجيت لتولي دا دبيت قربانيتي وك أو نيتيرا بيشكش بكاتو أو بريارش دبيت دوكسي شار زايدات پرور لخوتان بيدنو قربانيكش دبيت بيشكش بكريت لدور بري كعبدا ياخد بقدر نرخي قوتك خوراك بيشكش بهجاران بكات ياخد بقدر جماري هجاران كخوراچان بردكويت بروجو بيت تا تالاوي سرپيتي خوي بتيجيت لرابردوش دا هرچي لو بابتان الرويداوا خدا قلمي تاو پوشي بسرده هناوا جا اوي ام هلانت دوباره بكاتوا خدا طولي ليد سينيت تونك خدا بالا دستو طول سيناريشي بزبرا
1: وحل

كعباك بيت الحرام كردويتي بهوي هستان وو بوجانوي خلشي لهردو دنيا دا هروها مانگا حرام كانشو دياري و قرباني دياري كراوكان اوش بو اوه چاك بزان نودل نيابن كخدا آقادارا بهرچي لأسمان كان دايو بهرچي لزويدا هيا براستي خدا بهموش تيك زانايا

0: أي أواني باورتان هناوا برسيار مكان لهنديك شد كا أقر آشكرا بكريت بوتان سغلطتان دكات خو أقر برسيار بكان درباريان لكاتي دا بزاندني قرآن دا أو بوتان آشكرا دكريت خدا تساو پوشي لي كردونو باسي نكردون خداش لي خوش بو بحلم وحوصله
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين
0: بگومان کسانک پیش او پرسیاریان درباریان کرد پاشان کبویان روند بوا برواین پیانده کردو پی بی باور بون کواتا ایو و

خدا برياري اوي ندا وكوشتر جوي ببردريت يان بر الله بكريت يان برخولي مركان بو بتكان سر ببردريت يا وشتري نير آزاد بيت بلام اواني بيبا وربون درويان بدم خدا وهلبست زور بشيان جير نابن هر لخويان وبرياري نابجه ددنو كرداري ناپسندكن.

كاتك حواري كاني جوتيان اي عيساي كري مريم ايا پروردگاري تو دتواند لاسمان و سفرو خوانيك من بودا بزينت عيسى وتي لخدا بترسن اگر ايو ايمان دارن اما چدا خوازي كديكن قال

0: نعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.
1: حوار يكان بو پاساوي داوا كيان وتيان دمانويت بو پيروزي و بركد لي بخوينو دل نيابينو چاك بزانين كبيغمان راست دلقل دا كردوينو لسريشي ببين الشايد تا اوي باوري هيا باوري دا مزراو تربيت.

0: العالمين.
1: إنجا خدا فرموي براستي من أو سفر وخوانتان بودا دبزينم جا أوتان دواي دابزاندني سفر وخوانكا ببروا بيتو سبازنا بزير بيت و براستي من سزايا چي ددم كسزايا هيتش كسيكم نجيهان دا آوا ندابت.
0: وإذ

0: اي محمد لان بپرسو بله اويل آسمان كانو زويدا هيا هي چه هر خود ولام بدوو بله هر هي خدايا كرحمو مهرباني لسرخوي فرز کردوا سوين بيت بخدا برو روجي قيامت كهيت شكو گماني تيادانيا كوتان دكاتوا هرچند اواني كخوين دوراندو بيريان لقيامت نكردوا او هربا ورناهينن
1: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم
0: هرچي كشو ماد بولا شودا ودجوليد للروجدا هر هي خدايا بيگمانو پروردگارا خدايشي بي سرو زانايا
1: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين
0: هروها بيان بلي آيا بعقلو جيري إيوار روايا كتجغل لخداك

0: نخير رازناكن وبروان ناهنن بيقمان او آواتي شي استما همو اوكارو كردو وبلاناني كبيشتر ديان شاردوا استوا اشكراب وبويان خو اگر بگرن درين وبو دنيا او هر دزدكن وبو كارو كردواني كجاران ديان كرد براسي اوانا هر درو دكنو درو زنن
1: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين
0: اوانا وثيان جيان هر امجاني دنيا وهيت شي ترنية اما زندو ناكرينو بولي برسينوا ولو

0: يرجعون
1: براستي تنها اوان بدن بان قوازي خدا ودتن كذا بيستن دل مردوكانيج لروجي قيامت دا خدا زندويان دكاتوا لو دواش بناتاري هر دبيت بولاي او بقرنوا تا بس زاي بيبا وري خوانيان بقيني الحمد

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتاب غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي 30 آيات هي لقرآن بيروز دا تكاو شفاعت بخا ونكيدكا هتاوكو ليد بودري أويش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك بيشوا أبو داود يراويتيوا بسراني باوردار واتا انفرمودي ودقيني كلا قرآن بيروز دا 30 آيات هي كا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بو هر کسی دکا کل شو دا دی خوینه حتاو کدبیت مای اوی خوای گورا لی خوش به اوش اعتکانی سوره الملک که بتبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارک

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما یقول عند النوم و اخذ المضجع عن البراء ابن عازب رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة قال فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوش طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راك شبلي اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقم ترسيم هي لقارو سزاي تو وميديشم بهزة بمهرباني تو هیچ پناه و پاساری نیه لقار و قین و خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردود خواره و که قرآنی گوره و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو بو سر برای آدمی زاد و برای پری محمد صلی الله علیه و سلم او جا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شووتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوی برا رضای خوایلی بداله خریق بو من زاکه لبر بکم كبويم دوباره كردوا لجاتي الرستي ونبيك الذي أرسلت وتم ورسولك الذي أرسلت كجي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بويراس كرمو فرموي نا وامالي وشكاني نزاك لخوت ومقورو ريق وك خوم پیموتي اوابلي بنبيك الذي أرسلت بشوا مسلم قرأتيو عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور واتاب الراء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوید دادناو انجا دی فرمو اللهم باسمك احيا وباسمك اموت وات اخوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم بدستی خوتا حز کیت لم خوم دا خبرم دکیتو وحزش كيد دمريني وكاتي لخويج هل دستادي فرمو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور سباس وستايش هربو أخوايا كلاباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دا زندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابيكي فرمو كاتي دچيت الناوني ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود وريدا قريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا دي كوايا اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اوابا كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آگاداري بكو بپاريزا خوا اگر دي مريني اوالي خوش با اي پر وردگارم اي يزداني پاكو بيباك داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیوت: باش ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوه. ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوه کل عمر گلی باشتره لپیغمبری خوا خویم بیستوه صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي امامي مسلمة رحمتي خواله هميان به دلي ابو صالح ما مستم دي فرمو ابو هريرة خويل رازي به دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأي وديوه كبچه تسر نويني نسناكي با اما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب إخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزدان مزن أي پروردگاري إما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. أي داوزينري توراتو إنجيلو قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتوا پنا دقرن بپنايتو لشري هموشتي
کجلوی والا دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرطات بو نیو هیچ تیر پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرایو هیچ تی بالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تی لجیر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی که لسر مانه با مانی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری که دبه بمایی کفرو ناسو پاسیو ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلة بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل ايو ديويب شتناون ينكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بارشتی کتر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی کتر کمایی آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تی ویستی شی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پروردگارم ببيروزي ناوي بيروزي تو تريشتي خوم لسر أمن ينادادنمو دخوم وببشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې تول لای خود لمنستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکاو سوزو مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قراند او بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی ک اگاداری بند باشکان خودی پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدله بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كدا شو سر نويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ماناي نزاكا واتسفاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو ماندداو بشي كسرو بربشمان بكا بيماندداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بيمانداو امال کاتک دا کچنده ها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتیو فرموده پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رزاي خوان لبي فرمي پیغمبر خواص صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شوينين ويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريه دبيني هلا شوينكي خوي دانيشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيهشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بوهمو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بوهيا بقرا بزيادي شوا كاوشوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماريد روسكراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكب هروا اواندي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكب هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكب هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحات حمد سباسي خوادكم لا جرانويك تردا اوهايا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بيشوا مسلم جرايته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي: هر کس يسر لبيانيان ياسر لإواران صدجار بله سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا کس يتر کردوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لپرسينوا كالبابت يادي خوادابه. مگر کس اوج اوانده ايووتبه لو تسفيحاتا يا لو زياتري کردبه. پیشوا مسلم گراويتيوا. برزان ما مستای راوکاری فرمودکان خیلی راضی به با زیاتر اش نبون امرون کردنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویریه کچی حارث حوصری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باوردارن لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوینا جویریه واتا کچولا حریفی باو که آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرمودهی لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچند شوی نکا لچند بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پارا و بیادی خواه بوا زور جاران کنویش بیانی دکرد
لسر جگن و جکی دادنیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو اتات ششنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویرد و یاد و تسبیحاتی پیدا جمال لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحان

إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام، لا تحرمنا جنتك دار السلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.